صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

اللهم صل وسلم و

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: ما جاش معروف يقدم
2: يصير احنا نقدم عاشية.
3: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أذكار الصباح،
3: أذكار الصباح،
4: أذكار الصباح،
5: أذكار الصباح،
6: أذكار الصباح.
7: أصبح

0: في القبر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا.

0: عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، فأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويسرنا أن نكون معكم من جديد في هذه اللحظات المباركة، وما زلنا مستمرين بالتواصل معكم بعون الله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة المباركة التي نحمل إليكم من خلالها نفحات الإيمان وهدايات القرآن وكلمات العلم والحكمة. سألين الله عز وجل أن يجعل لقاءاتنا سببا للطمأنينة والسكينة والخير. نرحب بكم أجمل ترحيب، نسأل عز وجل أن يجعل هذا الوقت عامرا بذكره، وأن يفيض على قلوبكم من رحماته وبركاته. اللهم يا واسع الرحمة ويا عظيم المنة، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتشرح صدورنا وتيسر أمورنا، وأن تبارك في أعمارنا وأرزاقنا وأهلنا، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم احفظ الأردن قيادة وشعبا، وأدم عليه نعمة الأمن والأمان، واجعله بلد خير وبركة، ووفق قيادته لما فيه خير البلاد والعباد، وأيده بتوفيقك وتسديدك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وترحم بها موتانا وتشفي بها مرضانا وتقضي بها حوائجنا. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل من المجالي من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دوير. نرحب بكم مجددا، نسعد بمتابعتكم، فكونوا معنا في هذه الرحلة الإيمانية المباركة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى. متفق عليه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء.

0: فهيجتهما على البكاء، فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، قيل له في الصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء، قال: مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله تعالى. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد البخيت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد البخيت. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 83 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم القوي. وقد ورد في الكتب الاسمان معا، القوي المتين. فهذا الاسم في ترتيب أسماء الله الحسنى يأتي مع المتين، القوي المتين، وبينهما مشاركة في أصل المعنى. فلنبدأ باسم القوي. الإنسان بالمناسبة يعجب بالقوة، يعني أحياناً يتأثر بالكمال، وأحياناً يتأثر بالقوة. فالله سبحانه وتعالى يجمع في أسمائه بين الكمال والجلال، بين الكمال والجلال. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يعني أحياناً في مجموع الصفات أساس الرحمة واللطف والشفقة والعناية والحرص، وفي أسماء أساس القوة، القهار الجبار القوي المتين. فالإنسان كما هو يتأثر تأثراً بالغاً بالكمال الإلهي، أيضاً يتأثر تأثراً بالغاً بالجلال الإلهي، لأنه الإنسان ضعيف، وكل إنسان ضعيف بميل إلى أن يحتمي بقوي، يميل إلى أن يحتمي بقوي. ما سر هذه الديانات الوثنية؟ أنه إنسان يعبد الشمس، يعبد البقر، يعبد آلهة، بوذا. الحقيقة أنه الإنسان مفطور على تعظيم القوي، ولأنه ضعيف لا تركن نفسه إلا أن يستعين بقوي. فإذا الإنسان ضل عن الله يلجأ إلى ما يتوهم أنه قوي. فلذلك الحاجة إلى التدين حاجة أساسية، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ضعيفا، لا تطمئن نفسه إلا إذا استعان بقوي. يعني أيام الإنسان بكله صديق قوي يطمئن، معه تليفونه بحس أنه أي مشكلة تنحل. هذا طبعا شرك، وهذا جهل، وهذا خطأ.

أما أنت لو شعرت أنه أنت عبد لقوي، عبد لغني، الذي تعبده بيده كل شيء، الذي تعبده إليه مرجع كل شيء، الذي تعبده قادر على كل شيء، الذي تعبده غني، الذي تعبده قوي، الذي تعبده حكم عدل، يعني سر توازن نفسية المؤمن أنه يركن لقوي. طيب المؤمن ضعيف لكنه قوي، ليست قوته ذاتية ولكنه قوي بقوة الله، غني بغنى الله، مطمئن لأن الله طمأنه، متوازن لأن الله يبشره. فلذلك اسم القوي اسم يبعث في النفس الطمأنينة. أيام الإنسان علاقته مع شخص ضعيف بيقول له والله ما قدرت، بتمنى أخدمك بس يدي قصيرة، عيني بصيرة ويدي قصيرة، بتمنى، بدها موافقة من فوق، ما تأمنت، بيصغر، أنت معتمد عليه، واضع كل ثقتك فيه وتعتقد أنه سيقدم لك هذه الخدمة، اعتذر لأنه ضعيف، صغير من نظرك، صغير، ما عدت تعتز به. أما إذا الإنسان اعتز بالله عز وجل هو أقوى الأقوياء، أنا ملك الملوك ومالك الملوك، يعني ليس من الشيء السهل أن تكون عبداً لقوي، أنت قوي من قوة الله، غني من غنى الله عز وجل. قال مادة القوة تدل على شدة وخلاف الضعف، فالقوي خلاف الضعيف، ورجل شديد القوى أي شديد أسر الخلق. يعني مثلاً تلاقي راكب مركبة أنت وخمس أشخاص وصعود شديد وماشية، معناه المحرك قوي. أحياناً تلاقي بالميناء رافعة عم ترفع كونتينر 30 طن 20 طن عم ترفع، معناها الرافعة قوية. أحياناً بتلاقي باخرة حمولتها مليون طن، في ناقلات نفط حمولتها مليون طن، محركها كم حصان؟ حس لك محرك جبار، باخرة مليون طن تحمل، تشعر أن لها محركاً جباراً. طيب طائرة وزنها 150 طن وفيها ركاب وحاجات 50 طن، صاروا 200 طن، و150 طن وزن الوقود فيها، وهذا الوقود 150 طن تستهلك في 13 ساعة، وهي الطائرة مع الركاب 600 راكب مع حاجاتهم مع كل شيء بالجو ماشي. فإذا نظرت إلى محركها ألا تشعر أن المحرك شيء نفيس، شيء راقي جداً، اللي حرك الطائرة وحملها؟ لماذا استهلاك الطائرة الوقود كبير جداً؟ الوقود لا يدفعها كالسيارة بل يحملها، محرك طائرة، محرك سفينة حمولتها مليون طن، رافعة عم تحمل 20 طن مثلاً. أحياناً في آلات تهدم بناء بأكمله. طيب هي أمثلة أمامنا. طيب هذا الجبل من يزحزحه؟ بتلاقي بعض الجبال تؤخذ منها الرمال، من 40 سنة كل يوم 100 سيارة وشكل الجبل هو هو. في جبل في السويداء نادر بالقطر بيعطي رمل مفرغ مثل إسفنج، من 20 سنة كل يوم 100 سيارة بتعبي، الجبل هو هو. طيب مين بيقدر يزحزح جبل؟ يعني مرة شركة بألمانيا نقلت بناء، بناء يجب أن يهدم، فشركة قدمت عرض هذا البناء تنقله بنصف كلفة بنائه، قطعت الأساسات وضعته على عجلات وربطت المجاري بشرط أن السكان لم يغادروه، ونقل 30 متر، بناء من 6 طوابق نقل 30 متر. يعني هي الشركة العملاقة اللي نقلت بناء 30 متر طبعاً 6 طوابق وسكانه فيه مع الهواتف والماء والكهرباء والمياه المالحة كله ومشوا، ألا تشعر أنه هي شركة جبارة؟

أعطيك أمثلة أرضية. أرضية، طيب أما حينما ترى أن الأرض تدور بسرعة 1600 كيلو متر بالساعة، يعني أسرع طائرة 1000 كيلو متر 900، إلا بعتقد الكونكوردي تبع الأسرع من الصوت، تقترب من سرعة الأرض حول نفسها. طيب الأرض كم وزنها؟ لأركاب مركبة لحلب 5 ساعات. انظر إلى سوريا على الخارطة، لا تتسع لكلمة دمشقس على كرة أرضية، كل القطر العربي السوري لا يتسع على خارطة كبيرة لاسم العاصمة فقط بحروف صغيرة، يعني صغيرة. طيب مثلاً آسيا بأكملها، أفريقيا بأكملها، أمريكا بأكملها، أستراليا بأكملها، هالقارات الخمس 4 أخماس بحر. طيب هذه الكرة الأرضية من يديرها؟ ومن كم سنة؟ وهي الشمس تتسع لمليون وثلاثمئة ألف أرض، والشمس والمجموعة الشمسية نقطة على درب التبابنة. درب التبابنة مجرة على شكل عضلة. في أيام غياب القمر تجد درب في السماء كأنه في سحابة بيضاء على شكل مغزلة، هذه هو درب التبابنة، هذه مجرتنا. والمجموعة الشمسية بأكملها نقطة على هذه المجرة، نقطة، يعني الأرض والشمس والمريخ وعطارد والزهرة وبلوتو والمشتري إلى آخره نقطة على هذه المجرة. من يدير هذا الكون؟ يعني أنت مع القوي، أنت مع القوي الذي بيده كل شيء. قال القوة تدل على القدرة التامة. هلا أنت واحد بتحمله مثلاً علبة 60 × 60 × 60، صندوق حديد وزنه 300 كيلو بيحمله إنسان بتعظمه، كيف حمله؟ أما لو صخرة 5 متر × 5 متر × 5 متر يزحزحها إنسان فوق طاقته. هالجبال، جبال هيمالايا 12000 متر ارتفاعه، 12000 متر و24000 متر تحت الأرض، الجبال كلها ثلثها فوق الأرض وثلثاها تحت الأرض. طيب هذه الجبال من خلقها؟ من ألقاها في الأرض رواسي أن تبيد بكم؟ من جعلها أكناناً؟ من جعلها أوتاداً؟ من جعلها مصدات؟ من جعلها مستودعات؟ من جعلها قمماً عالية ذات مناخ لطيف؟ الله عز وجل. يعني الإنسان لما ينسى الله وبيخضع لقوي من بني البشر ويمحضه كل وده وكل ولائه وهو ليس على حق، بيكون الإنسان ضيع نفسه وباعها بثمن بخس. أما إذا عرف الله وجعل كل طاقاته لله عز وجل يكون عرف قيمة نفسه. أساساً ما عرف قيمة نفسه إلا من باع نفسه لله، لأنه أحسن الاختيار. قال القوة تدل على القدرة التامة، والمتانة تدل على شدة القوة. يعني أحياناً نريد قوة تحمل هذه الطاولة، القوة تدل على القوة التامة. أما لو رفع هذه الطاولة رفعتها رافعة بإمكانها أن ترفع 50 طن، نقول هذه القوة تامة ومتينة، تامة كافية لإنجاز هذا العمل. أما إذا في معها احتياط 100 ضعف تكون متينة. فقالوا القوة تدل على القدرة التامة، والمتانة تدل على شدة القوة. إلا أنه بالمصطلحات الحديثة المتانة والقسوة، القسوة تحمل قوى الضغط، أما المتانة تحمل قوى الشد. في قوى شد وقوى ضغط. إذا أنت وضعت يدك على الطاولة وضغطت وتحت اليد مثلاً مكعب من فخار، إذا انكسر نقول أن قوى الضغط عالية جداً حتى أن هذا المكعب سحق. أما إذا فيه خيط أردت أن تمتحن متانته تشده، فإذا

انقطع تكون متانته ضعيفة. فالقسوة تحمل قوى الضغط، أما المتانة تحمل قوى الشد. بالمناسبة ميناء الأسنان ثاني عنصر قاسي في الكون بعد الألماس، لا يزيد في قسوته إلا الألماس. والإنسان من ماء مهين، من ماء، هذا الماء صار عظاماً قاسية وصار ميناء قاسي. إذاً تمام القوة أن تؤدي مهمتها، أما متانة القوة أن تكون هذه القوة بالغة الشيء. فالله تعالى من حيث إنه بالغ القدرة تامها قوي، ومن حيث إنه شديد القوة متين، إذن هو قوي متين. يعني كلمة قوي تعلقت قدرته بكل ممكن، كل شيء ممكن قدرته تغطيه، وقوته شديدة أي متين. الله جل جلاله صاحب القدرة التامة البالغة الكمال. قال تعالى: إن ربك هو القوي العزيز. الضعيف ما له عزيز، الضعيف تضعف عزته أمام شيء. الأيام بيخجل الإنسان، إذا الإنسان ما عرف بيصغر، إذا ما تمكن يحمل شيء بيصغر، إذا كان آلته توقفت أمام عقبة كأداء بيصغر. أما العزة ألا ينالك أحد، ألا ينالك أحد معناها أنت عزيز. من لوازم العزة القوة، فالله سبحانه وتعالى قوي عزيز. إن ربك هو القوي العزيز. ماذا تفيد كلمة هو؟ إن ربك هو القوي العزيز، تفيد الحصر والقصر. وقيل القوي هو المتناهي في القوة التي تتصاغر كل قوة أمام حضرته، ويتضاءل كل عظيم عند ذكر عظمته. فالله تعالى أعطى الملائكة قوة كبيرة، يستطيع الملك بها أن يقتلع الجبال ويقلب المدن. ممكن إعصار بأمريكا يدمر مدينة بأكملها لا يبقي فيها شيء. قرأت عن إعصار قبل 30 عام، أتى على مدينة صاحب بناء ضخم ومتين لم يجد أثراً لبنائه، وجد محرك مركبته بعد 5 كيلومتر، محرك المركبة. إعصار سرعته 1000 كيلومتر، لا يبقي ولا يذر. هي الرياح، وأحياناً المياه تدمر كل شيء، والنار تحرق كل شيء. تجد حريق بالغابات إلا قضى على 250 دنم، على 2500 دنم. فالله عز وجل قوي. وشيء غريب، الأشياء الأساسية بحياتنا تنقلب إلى مدمرة. الهواء أساسي بحياتنا ينقلب إلى مدمر، الريح والرياح. الماء أساسي بحياتنا ينقلب إلى قوة مدمرة. طيب بالقرآن الكريم: هذا الذي أتى بعرش الملكة بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس بأقل من لمح البصر، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. عرش في تمثال بمصر، لما أرادوا إنشاء السد العالي هذا التمثال سيغمره السد. سمعت 60-70 دولة تعاونت على نقل هذا التمثال، وقطعوا مكعبات، وشركات عملاقة أتت إلى مصر وقطعت هذا التمثال ونقلته برافعات عملاقة. سبحان الله، عرش الملكة بلقيس نقل من اليمن إلى بيت المقدس في أقل من لمح البصر، وهذا قرآن كريم. لذلك الملائكة والجن أعطوا قدرات تفوق حد الخيال. لذلك قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لماذا بدأ بالجن؟ قال: لأن الجن أقدر من الإنس على خرق السماوات والأرض. فالنبي الكريم ببعض الروايات رأى جبريل

ملء الأفق، ملء الأفق، ملء السماء. فالملائكة أوتوا قدرات عالية المستوى. قال: ومع ذلك يخشون سطوته ويرتعدون من هيبته، وقيل القوي هو الذي له كمال القدرة والعظمة. له كمال القدرة يعني لا يعجزه شيء. في أيام رافعات تقف أمام عقبة كأداء، في سيارات، في طريق شديد الصعود تقف لا تكمل الطريق، في آلات تعجز عن متابعة المهمات. طيب ما معنى بالغ القدرة؟ أي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. فأنت مدعو أن تكون عبداً للإله القوي، فإذا كنت عبداً له كنت قوياً بقوته. قال: غالب لا يغلب. لا، بالحروب الحديثة دولة قوية عندها أسلحة متطورة، تأتي دولة أرقى منها تحيد أسلحتها كلها، يكون في عندها سلاح فعاليته شديدة جداً، يقول لك قنبلة تركب أشعة الليزر مثلاً، قنابل مثلاً عنقودية، قنابل ذكية. فهذه الدول التي تملك هذه الأسلحة الفتاكة تتفوق على الدول الأقل منها قوة. إذاً الدولة الضعيفة ليست عزيزة. إذاً غالب لا يغلب، يجير ولا يجار عليه، فقوته فوق كل قوة. وقيل هو الذي لا يلحقه ضعف في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ألا ترون إلى مصارعين أشداء، رياضيين، عدائين، يعني في بالرياضة فروع كثيرة جداً. انظر إلى هذا البطل في سن الثمانين، انحنى ظهره وارتجفت يده وصعدت درجة درجة درجة. كان في بالشام قبل 50 سنة كان رجل إذا أمسك عربة يوقفها، يجرها حصانان شديدان قويان، إذا أمسكها يوقفها. حدثني رجل توفي رحمه الله، كان يركب في مركبة عامة، ركب هذا البطل الشديد إلى جانبه، فرجى السائق أن يوقف له المركبة أمام بيته لأنه لا يقوى على أن يمشي 10 أمتار، ورجاه برجاء طفولي. أين قوته؟ تلاشت. غالب لا يغلب، يجير ولا يجار عليه، قوته فوق كل قوة. هو الذي لا يلحقه ضعف لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. القوة تدل على القدرة التامة. اسم القوي جاء في 7 آيات. الآية الأولى في سورة هود: إن ربك هو القوي العزيز. أنا أركز على كلمة هو، يعني هو وحده القوي العزيز. طيب الأقوياء بالأرض قوتهم مستمدة من قوة الله، فلو تخلى عنهم أصبحوا ضعفاء. أضرب لكم مثال: في بمعامل الحديد رافعات تعتمد على الجذب المغناطيسي، فسطح مربع كبير جداً محاط بوشيعة كهربائية يمر بها تيار، فهذه الرافعة يمكن أن تحمل 10 طن حديد. فلسهولة العمل في معامل الحديد تنتقل هذه الرافعة من مكان إلى مكان، يكفي أن تسري الكهرباء في أسلاك تحمل 10 طن. العامل على هذه الرافعة لو ضغط على زر أقل من 10 ملي حتى فصل الكهرباء عن هذه الخطوط، كل ما علق بهذه الرافعة ينزل. عملية كبسة زر. فالله عز وجل قوي، وإذا منح القوة لأشخاص بأي ثانية يجعلهم ضعافاً لا شيء. الله هو القوي، فقوة الأقوياء من قوته، وفي أي لحظة يسلبهم هذه القوة. والله إذا أعطى أدهش وإذا سلب أدهش. الآية الأولى وردت في سورة هود: إن ربك هو القوي العزيز. بالمناسبة أقرب اسم للإنسان اسم الرب، هو الذي يربيك، هو الذي يرعاك، يربي جسدك، يربي روحك، يربي نفسك، يعطيك، يمنعك، يقلبك على ألوان

شتى. إن ربك الذي يربيك هو وحده القوي العزيز، فاطمئن فتوكل عليه والتفت إليه وأقبل عليه وأخلص له، ولا تلتفت إلى أحد سواه لأنهم لا شيء. الآية الثانية في سورة الشورى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يعني في نقطة معنى دقيق جداً، القوي قوي، أما قوي ولطيف في قوي غير لطيف، أعماله كلها قاسية، أما ربنا عز وجل مع أنه قوي عزيز لطيف بعباده. فالهواء لطيف، والماء لطيف، والأرض فيها لطف إلهي كبير، وإذا ربنا عز وجل يعني أراد أن ينزع سن طفل من دون ألم إطلاقاً وهو يأكل يراه في فمه مع اللقمة، أما أي طبيب إذا أراد أن ينزع سن طفل لا بد من أن يؤلمه أبداً، لطيف. فالماء هيك له سيولة عالية جداً، أما الماء مدمر أحياناً. الهواء لا تراه بعينك، أما طائرة 350 طوق يحملها الهواء. فاللطف الإلهي واضح جداً في كل شيء. وفي الأنفال: إن الله قوي شديد العقاب. لا، أول آيتين القوي ورد مع العزيز في تناسب، أما هنا إن الله قوي شديد العقاب، يعني عقابه أليم لأنه قوي، والإنسان لا يخاف تهديد الضعيف. قال له: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً، قال له: أبشر بطول سلامة يا مربع. إذا كان هددك إنسان ضعيف لا تعبأ بتهديده، أما القوي إذا هدد شيء مخيف. قال: إن الله قوي شديد العقاب، لا تعاند من إذا قال فعل. وفي الحج: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قوي عزيز، قوي شديد العقاب، قوي عزيز، قوي عزيز. وفي الحج أيضاً: وما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. قال بعضهم: عرفت الله من نقض العزائم. أحياناً جهة في الأرض قوية جداً ترتب وتخطط وتحكم، فإذا كل إحكامها وخطتها وتدبيرها هباءً منثوراً. عرفت الله من نقض العزائم، وما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يعني أحياناً الإنسان بحياته وحركته اليومية يجب أن يدخل في حساباته أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قريش جاءت عن بكرة أبيها ومعها قبائل حليفاتها، جاءوا ليستأصلوا الإسلام في معركة الخندق. المسلمين ما حاربوا أحداً، ولكن الله أرسل عليهم رياحاً عاتية اقتلعت خيامهم وقلبت قدورهم وأطفأت نيرانهم، فلم يحتملوا. قال تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال. في ببرمودا مثلث للآن سر، طائرات عملاقة تطير فوقه فتسقط في المياه بلا خبر، بواخر عملاقة تدخل فيه فتختفي، وحتى الآن لا يزال هذا المثلث سر من أسرار الأرض. بواخر عملاقة اختفت في هذا المثلث، طائرات عملاقة اختفت. إن الله قوي عزيز. وفي الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قوياً عزيزاً. طبعاً موضوع القوة، قوة الله عز وجل أكثر ما تبدو في الحروب. تلاقي رغم الإعداد الشديد الحرب يخسرها طرف لأسباب تافهة. بالمناسبة هناك حرب لا تكون، وحرب لا تطول، وحرب لا تنتهي. الحرب بين حقين لا تكون،
الحق لا يتعدد، والحرب بين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، والحرب بين باطلين لا تنتهي، لأنه تدخل بقى عوامل أرضية، الأقوى والأزكى واللي عنده سلاح أكثر جدوى. فالحروب التي لا تدوم بين الحق والباطل، والتي لا تكون بين حقين، والتي لا تنتهي بين باطلين. وفي غافر فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب، وفي الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يعني بتلاقي أيام سرير معلق على سلاسل، آخر السلسلة يعني حرف إس قطره أقل من 4 ميلي، حامل سرير عليه 5 أشخاص وعم يتحرك، ألا تعجب لهذا الحديد الذي يحمل هذه؟ بتلاقي أيام تلفريك غرفة كل 50 متر في غرفة، 200 غرفة محمولين على شريط حديدي. المصاعد الكهربائية كيف تعلق؟ بالفولاذ المطفور، هذا متين جداً. الله عز وجل قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله لقوي عزيز. وفي المجادلة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. يعني كتب الله، ما عنده كتابة، لكن كلمة كتب لإقناع عباده أن هذا شيء ثابت. نحن في حياتنا الشيء المكتوب ثابت، لك معي عقد، معي إيصال، معي سند، معي تصريح، معي إقرار، كل شيء مكتوب ثابت، الشفهي ضعيف دائما. فربنا ما عنده كتابة، كن فيكون، ولكن تقريبا لأذهان عباده قال كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز. آخر آية هي دقيقة جداً، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العقاب. يعني الإنسان لماذا عصى الله؟ يعني تأثر بالقوة فخضع لقوي ولم يخضع لله، تأثر لقوة الجمال فخضع لهذا الجمال ولم يخضع لله، تأثر لقوة العطاء فخضع للمعطي ولم يخضع لله. قال هذا الذي عصى الله من أجل الناس، من أجل الأقوياء أو الكرماء أو أجل المتع الرخيصة، هذا الذي عصى الله من أجل الناس لو كان يعلم قبل أن يعصيه أن القوة لله جميعا، قوة العطاء من عند الله، وقوة الجمال من عند الله، وقوة كل شيء من عند الله، حتى الجمال والكمال والنوال هو من عند الله عز وجل. فلو عرفت أن مصدر القوة هو الله عز وجل ما عصيته وأطعت مخلوقاً. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العقاب. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف هي لا قوة إلا بالله، العلماء قالوا ورد ببعض الأحاديث ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصيته إلا به ولا قوة على طاعته إلا به. أنت بحاجة إلى قوة على طاعته، ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أنت بحاجة إلى قوة على طاعته، لا قوة إلا بالله، لا قوة على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بالله. الله هو القوي، وكل الأقوياء يستمدون قوته من الله عز وجل. قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. يعني أيام الإنسان لجهله يتكلم كلمات الكفر، لك لو الله أجا ما بعملها، يقولها الجهلة، هي كلمة كفر. هي الله عز وجل قادر بلحظة أن تتلاشى، أن كن فيكون زل فيزول.
ففي كلمات يقولها الجهل.

0: جهلاء هي كفر بواح وهم لا يشعرون. فالإنسان كلما ازداد علمه ضبط لسانه. وفي الذاريات من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني يرزق لأنه قوي والضعيف لا يرزق. أيها الإخوة الكرام، نستفيد من هذا أن الإنسان المؤمن إذا عرف قوة الله يتواضع، لا يجتمع كبر مع معرفة قوة الله، أنت لا شيء. فكلما تمت معرفتك بقوة الله تلاشت قدراتك أمام قوته، أصبحت متواضعاً. التواضع علم، المتواضع يعلم حجمه أنه لا شيء وأن الله هو كل شيء. هذه واحدة. الإنسان لو كان فعلاً قوياً، أيام بيكون بمنصب حساس، أيام صحته طيبة لك مثل حصان، أيام ماله كثير، في قوة مال، في قوة عضلات، في قوة سلطة. إذا الإنسان بموقع قوي، إن في عضلاته أو في ماله أو في منصبه، إذا عرف قدرة الله عز وجل وقوته يتواضع له فيزيده الله قوة إلى قوته. أما إذا وضعه الله في مكان قوي واعتد بقوته، الله عز وجل يجعله مثلاً في الضعف ليتعظ العباد به، يجعله عبرة لغيره. فأخواننا الكرام، إنسان أيام يعتد بقوته أو بماله أو بعمله، إذا اعتد بقوته ونسي قدرة الله قال له: اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليه. واحد وقف أمام الحجاج قال له: أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك، وهو على عقابك أقدر منك على عقابي. فإذا واحد كان قوي بماله أو بصحته أو بمكانته الاجتماعية أو منصبه، يجب ألا ينسى قوة الله عز وجل. إذا عرف قوة الله يحجم، يعود إلى حجمه الحقيقي. الآن المعنى الثاني، إذا نسيت قدرة الله عز وجل جعل الله هذا القوي عبرة لخلقه، فمن أجل أن تزداد قوة إلى قوتك اعرف حجمك الحقيقي وتواضع لله عز وجل واعترف أمامه بضعفك يزدك قوة إلى قوتك. أيها الإخوة الكرام، ما من اسم من أسماء الله الحسنى إلا وله تطبيقات. والحقيقة لما الإنسان يتعرف إلى الله عز وجل يسلك سلوكاً صحيحاً، يصير كلامه أديب، حركته أديبة، طاعته لله متينة، إخلاصه شديد، لأنه عرف الله. وأصل الدين معرفة الله عز وجل. والإنسان إذا عرف الله عرف نفسه، أما إذا جهل ربه جهل سر وجوده وغاية وجوده. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

أثرت وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

وفي رياض ذكر الله تعالى تفكرا وتدبرا نعود إلى قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

0: أشكرون، صدق الله العظيم.
1: ونعود إلى قول أهل العلم: البحر هو الأمل. وننظر، فإذا صيد البحر ليس أسماكا تؤكل فحسب، وإنما منه أيضا صناعة دعامتها ما يستخلص من الحيتان، من زيوت تصنع منها الدهون والفيتامينات ودقيق السمك الذي يستخدم كعلف للحيوان.
0: ثم ننظر، فإذا أهل العلم قد بحثوا ودرسوا واكتشفوا أن للبلانكتون النباتي شقيقا آخر حيوانيا يدعى الزوبلانكتون، يسهم بدوره إسهاما فعالا في تكوين غذاء أحياء البحر. ثم اكتشفوا أن البلانكتون الحيواني يتغذى على البلانكتون النباتي، ثم يكون هو نفسه غذاء لصغار الأسماك.
1: ثم ننظر، فإذا بصوت يملأه الأمل والتفاؤل يقول:
2: البلانكتون هو غذاء المستقبل، إنه غني بالمواد العضوية الضرورية لجسم الإنسان، وهي المواد السكرية والنشوية والمواد البروتينية والدهون، بالإضافة إلى الأملاح المعدنية والفيتامينات، وكذلك العناصر النادرة كالحديد والفوسفور واليود.
3: والإنسان يستطيع أن يحصد البلانكتون من البحر كما يحصد المحصول من الحقل، ويستطيع أن يعبئه في معلبات كمعلبات الأغذية المحفوظة، ولا ينقصه إلا أن يقوم بترشيح كميات هائلة من ماء البحر كل يوم بواسطة مرشحات ضيقة العيون جدا ليحصل على البلانكتون.
4: ولكي نوضح فائدة ذلك من ناحية الكم، نقول إن كمية البلانكتون النباتي المتولدة على مدار السنة في حيز معين من ماء البحر أو المحيط تزيد 10 مرات على كمية البلانكتون الحيواني، وتزيد 1000 مرة على كمية الأسماك الناتجة في نفس الحيز.
2: وعلى سبيل المثال، إذا كان الفدان من مناطق الصيد في البحر يدر في المتوسط ما بين 50 و250 كيلو جرام من الأسماك في السنة، فمعنى هذا أن كمية البلانكتون النباتي التي تتولد في هذا الفدان ستكون 50,000 كيلو جراما على الأقل.
0: ووقفة تفكر وتدبر، إن هذا الذي يقوله أهل العلم ليس حلما ورديا من الأحلام التي تراود الخيال، وإنما هي حقائق علمية توصلوا إليها وتأكدوا من صحتها.
1: وكذلك الحديث عن أكل البلانكتون النباتي لم يكن أيضا حلما ورديا راود الخيال، وإنما كان حقيقة وتجربة قام بها عالم طبيب فرنسي يدعى الدكتور آلان بومبارد منذ 30 عاما، وبعد أن عاش أسابيع لا طعام له إلا البلانكتون الذي يصطاده من البحر بشبكة صغيرة معه صنعها من الحرير، قال:
3: إنني منذ أسابيع أعود نفسي على أكل هذا البلانكتون طازجا غير مطبوخ. كما أجريت تجارب في المعمل قدرت فيها كميات البروتين والدهن والفيتامينات التي يحتوي عليها، ووجدت أنه صالح تماما لتغذية الإنسان.
0: وتباركت اللهم وتعاليت، قلت وقولك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين.

0: صدق الله العظيم.
1: ووقفة تدبر وتفكر أخرى تقول: أشهى الأطعمة وأطيبها وأكثرها فائدة للجسم تصنعها لنا حشرة،
0: النحلة.
1: وأرق الأقمشة وأغلى المنسوجات تنسجها لنا حشرة،
0: دودة الحرير،
1: وأبهى الحلي وأغلى الجواهر يصنعه لنا حيوان دقيق دقيق لا يؤبه له،
0: اللؤلؤ في أعماق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.
2: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
1: وشريعة الإسلام يبدو سرها ويفيض عطرا في سنى الأديان، أوحى بها الله العظيم على المدى في شرعة التوحيد والإيمان.
0: أوحى بمعجزة تسامى قدرها، ستضيء للدنيا مدى الأزمان، دستور للأخرى وللدنيا معا، أنعم بفيض فضائل القرآن.
3: الله

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهراً وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة

0: لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهراً وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أرجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني
1: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد

هو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟

كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض

سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان نائيا فقربه، وإن كان قريبا فيسره. فهذا كتاب الصباح قد فتح، فلنقرأ أوراقه على مهل، وهذه صفحة الأرض قد كشفتها أنوار وأفكار، فكم تطيب للتأمل والتفكر، وكم تدعو للنظر والسفر في شعابها ومروجها وجبالها وبطاحها. فها هي العيون قد تفجرت، فانبجس الماء وطلع العشب، وتنفست الكائنات في مناخ الصحو الغامر، وطن مزدان بالبركة تعلوه الحركة، وطن معمور بالبنيان والعمران، محروس بالإيمان والإحسان وصدق الإنسان، وطن فخور بفارسه، كبير بحارسه، عزيز بجنده وحماته وأهله وبناته، يمشي بشموخ إلى المعالي، يرود مشارف العصر بروح التغيير والتطوير والتحديث، ممسكا بزمام التاريخ والتراث والمعاصرة، ومحافظا على أصالة المجد الأثيل في كل عصر وجيل. وها هي دروبه العامرة قد حفلت بالحياة، ولا شيء غير العمل والأمل، وصورة هذا المجتمع الأردني النشط، وقد هب باقتدار وتصميم ليضع أساسا هنا وركنا هناك، ليبني مدرسة في الريف وأخرى في البادية، ليزرع حقلا ويقطف ثمرا، ويضاعف العطاء في كل خطوة وفي كل اتجاه. يا إلهي، فابسط على هذا الوطن نعمتك، يا باسط الرزق والرحمة والهناء، يا رب العالمين.

0: مع الحبيب في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم، برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسمي. الشاهد المبشر النذير صلى الله عليه وسلم.
1: قال الله تعالى:

قال المفسرون في معنى الشاهد صلى الله عليه وسلم أي شاهداً على أمته، يشهد لمن صدقه وآمن به وعلى من كذبه وكفر به. وأما المبشر والنذير فقد قال ابن القيم رحمه الله: أما البشير فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب، والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب. انتهى كلامه رحمه الله. ومدح رسول الله فأل سعادتي، أفوز به يوم السماء تمور، نبي تقي أريحي مهذب، بشير لكل العالمين نذير. إذا ذكر ارتاحت قلوب لذكره، وطابت نفوس وانشرحن صدور.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد محمد الخجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد محمد الخجر.

هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، حيث نلتقي وإياكم مع القرآن الكريم، نستضيء بنوره ونهتدي بهديه، ونرتوي من معين الإيمان الذي لا ينضب. فالحمد لله الذي يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلنا، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بمدح المصطفى تحيا القلوب، وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا، وألقاه وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب. يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب، وأذكره وليل الخطب داج فتنجلي عن الكروب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأذكر حضراتكم بموعد الأذان أيها الإخوة لهذا اليوم الثلاثاء 14 من تموز العام 2026، 29 من محرم العام 1448 للهجرة، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:43، وأذان العصر في الساعة 4:23، وأذان المغرب في الساعة 7:51، وأذان العشاء في الساعة 9:22. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الأردن قيادة وشعبا، وأدم عليه نعمة الأمن والإيمان والاستقرار، واجزم

0: فيه خير الجزاء على ما يقدمه من خدمة للقرآن الكريم وأهله، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميل الدكتور معاك حصات من الإشراف العام، أيضا الزملاء سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، ونداء الرمام من المراقبة الرئيسة، أيضا منى المجاري وإناس العبادي من التنسيق، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟
4: اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك.
2: لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة، مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
7: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
8: الحصاد الحصاد الحصاد.
9: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
10: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
11: العلبي للحقائب، الوكيل الحصري لحقائب فيرتكس، مختلف أنواع الحقائب المدرسية، مختلف أنواع الحقائب

0: المدرسية
1: والسفرية والرياضية ورجال الأعمال. العلبي للحقائب، الوكيل الحصري لحقائب فيرتكس، بيادر وادي السير، الهاشم الشمالي، الزرقاء، وفي جميع أسواق المملكة. لمبيعات الجملة 0799-275-266 أو 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 0795-546-38. أفلح من زكاها.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
6: يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بست

0: إنا بدنا نروح نختار مطبخ.
1: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
2: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. او غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
4: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس العاشر من دروس سورة الأعراف ومع الآية 23، وهي قوله تعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أيها الإخوة، الحقيقة الأولى أن الإنسان حينما

ما يعصي ربه هو في الحقيقة يظلم نفسه، يحرمها من السعادة، يحرمها من القرب، يحرمها من التوفيق، يحرمها من النجاح، يحرمها من الأمن، يحرمها من الحكمة، يحرمها من الرضا، يحرمها من تحقيق الهدف الذي خلقت له. فالذي يعصي الله خاسر، ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر. قالا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، يعني عبادي الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير، والويل لمن قدرت على يده الشر. الإنسان أيها الإخوة الذي خلقه هو الخبير، هو الصانع الحكيم، هو الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها. أنت حينما تقتني آلة غالية الثمن، عظيمة النفع، دقيقة الصنع، ومعها تعليمات الصانع، أنت انطلاقاً من حبك لذاتك، من حرصك على سلامتك، تطيع تعليمات الصانع. من عمل صالحاً فلنفسه، ومن أساء فعليها. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني كأن الله سبحانه وتعالى حينما ركب الإنسان من عقل وشهوة طبيعي جداً أن يخطئ، ولكن العار لا أن تخطئ، العار أن تبقى مخطئاً. ليس العار أن تكون جاهلاً، ولكن العار أن تبقى جاهلاً. إذاً حينما أودع الله فينا الشهوات أودعها كي نسمو بها إلى رب الأرض والسماوات، فلو زلت القدم الصلح حاصل، والتوبة ممكنة، والعفو ممكن، والمغفرة ممكنة، والرجوع إلى الله ممكن. ابن آدم، لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً. يعني للتقريب، إنسان في عنده مركبة غالية جداً، في مركبات بأربعين مليون، أمسك مطرقة وكسر باللورة وثمنه مئة ألف، ضر من؟ أغضب من؟ استفز من؟ ضر نفسه وأغضب نفسه وخسر نفسه. أنت حينما تؤمن أن أوامر الشرع ليست قيداً لحريتك، ولكنها ضمان لسلامتك. العلاقة بين الأمر والنهي علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. الأمر نفسه في نتائجه، والنهي نفسه في نتائجه. يعني إذا وضعت لك الحكومة لوحة أمام خط التوتر العالي، ممنوع الاقتراب، دقيق، من هو الأحمق؟ الذي يريد أن يعصي التعليمات وهو يتأكد ليس هناك شرطي يراقبه. التيار بعاقبك، التيار يجعل المقترب منه فحمة بعد دقيقة، فحمة سوداء. أنت حينما تقول هل أحد يراني؟ حمق هذا، التيار نفسه بعاقب. لو تقود مركبة شاحنة تحمل عشرين طن، وصلت إلى جسر كتب عليه الحمولة القصوى عشرة طن، الأحمق يتلفت، في شرطة؟ لا، هو الموضوع أعمق من هيك. الجسر سوف يخسف بك، بعد قليل تكون في النهر. فلذلك أنت حينما تؤمن أن العلاقة بين الأمر ونتائجه علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة، تأتمر انطلاقاً

من مصلحتك، تأتمر انطلاقاً من حبك لسلامتك، تأتمر انطلاقاً من حبك لسعادتك، من حبك لكمالك، من حبك لطمأنينتك. لذلك وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا الفهم للدين، أنت حينما ترى الأوامر والنواهي ليست قيداً لحريتك ولكنها ضمان لسلامتك، تكون فقيهاً. أيها الإخوة، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، لكن لولا أن رحمة الله تمثلت في أنه تواب، وفي أنه رحيم، وفي أنه غفار الذنوب، لكان وضع الناس صعباً جداً. لذلك قال العلماء: ما أمرك أن تتوب إلا ليتوب عليك، وما أمرك أن تستغفر إلا ليغفر لك، وما أمرك أن تدعوه إلا ليجيبك، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد. إن الله يحب التوابين. أيها الإخوة، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، أنت لمجرد أن تعترف لله: يا رب لقد ظلمت نفسي، يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، يا رب اغفر زلتي، يا رب استر عورتي، يا رب ارحم ضعفي، يا رب أقل عسرتي، يا رب اغفر زلتي، يقول العبد: يا رب لقد تبت إليك، ويقول الله: عبدي لقد قبلت. نعم، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله غفور ورحيم وتواب ورؤوف ويحبنا. لذلك ورد في بعض الآثار القدسية أن يا داود: لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقاً إلي. هذه إرادتي بالمعرضين فكيف بالمقبلين؟ قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. أيها الإخوة، اهبطوا واو الجمع، يعني آدم وحواء وإبليس، هبطوا. هنا الهبوط انتقال من مرحلة عليا إلى مرحلة دنيا. إن سيدنا آدم كان في الجنة يأكل ما يشتهي من دون أن يدخل الطعام إلى جوفه، يستمتع بكل ما في الجنة من دون أن يتأذى بها. أما في الأرض حينما أصبح جسمه محيطاً بنفسه، الشيء لا يستمتع به إلا إذا أدخله إلى جوفه، وإذا أدخله إلى جوفه في جهاز هضم، وفي فضلات، وفي براز، وإذا شرب في بول صار في دخول إلى داخل الجسم، صار نظام آخر. نظام الجنة: النفس محيطة بالجسم، يمكن أن تأكل مليار تفاحة وأن تستمتع بطعمها دون أن تتأذى. لذلك طبيعة الجنة من طبيعة خاصة، وطبيعة الدنيا طبيعة خاصة. اهبطوا كنت بحال لهم ما يشاءون. في الجنة لمجرد أن تطلب شيئاً هو أمامك، لهم ما يشاءون فيها، قطوفها دانية. أما حينما عصى آدم ربه وأكل من التفاحة بدت لهما سوآتهما. إذاً الآية الكريمة قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا من حالي، لكن لئلا تتوهموا أن الإنسان مخلوق في الأصل للجنة ولولا معصيته لما كان في الدنيا، هذا وهم.

غير صحيح. قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. الإنسان مخلوق للدنيا، ولكن حينما خلقه للدنيا وكلفه حمل الأمانة أعطاه درساً بليغاً له ولذريته من بعده. يعني حينما قال الله عز وجل: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، في بالأرض صراع، في بالأرض حق وباطل، في بالأرض خير وشر، في بالأرض جريمة وإحسان، في رحمة وقسوة، في عدل وفي جور، في مؤمن وفي كافر، في مؤمن وفي منافق، في منتفع بالدنيا، في مؤمن بالآخرة، في إنسان يتعلق بالقيم، في إنسان يتعلق بالمصلحة. لا، بالتصريحات دائماً مصلحتنا فوق كل شيء. بالمصلحة في غدر، وفي نقض عهد، وفي عدوان، وفي حرب استباقية، وفي جرائم تحت غطاء المصلحة. أما المؤمن إنسان مبدأ، إنسان قيم، إنسان أهداف نبيلة، والكافر إنسان مصلحة، إنسان حاجة، إنسان ابتزاز. إذاً كلمة بعضكم لبعض عدو أي أنه لا بد من صراع في الأرض. يعني كان من الممكن أن يعيش الطرف الآخر في كوكب آخر، لا في حروب، ولا في صراعات، ولا في بدر، ولا في أحد، ولا في الخندق، ولا في فتح مكة. كان من الممكن أن يعيش الكفار في كوكب آخر، وكان من الممكن أن يعيشوا في قارة أخرى، أو كان من الممكن أن يعيشوا في حقبة أخرى، ولكن شاءت حكمة الله، أو لحكمة بالغة بالغة بالغة، أرادنا الله أن نعيش معاً على أرض واحدة، مؤمن وكافر، مستقيم ومنحرف، رجل مبدأ، رجل مصلحة، صادق كاذب. هذا الاجتماع بين الطرف الأول والطرف الآخر من نتيجته الحتمية صراع مستمر. إذاً معركة الحق والباطل، دققوا، معركة أزلية أرادها الله، لأن الحق لا ينمو إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالتضحية. يعني أعطانا الله فرصة أن نضحي، وأن نصارع، وأن نتحمل العدوان والكفران والمعارضة والتآمر. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وطنوا أنفسكم أن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، وأن هذه المعركة قدرنا، والله عز وجل معنا، ولن يترنا أعمالنا، وهو يؤيدنا وينصرنا. ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض كي نمتحن. دخول هذا الصراع هو ثمن الجنة. يعني الذين وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام والذين وقفوا ضده، ما المصير؟ النبي انتصر، وأصحابه انتصروا، وأصحابه في أعلى عليين، والذين ناصبوه العداء في مزبلة التاريخ. إذا ذكرنا أبا بكر نقول رضي الله عنه سيدنا، إذا ذكرنا عمر رضي الله عنه سيدنا، وإذا ذكرنا عدو الله أبا جهل نقول لعنه الله. يعني القضية واضحة جداً. لذلك عد للمليار قبل أن تكون في خندق معاد للحق.

إن كنت في خندق معاد للحق هل تعلم من الطرف الآخر؟ الله عز وجل. لذلك من عاد لي ولياً قصمته، إياك ثم إياك ثم إياك أن تكون في خندق مناهض للحق. ما الدرس؟ ما الدرس الذي تلقاه آدم ويجب أن تأخذه ذريته من بعده؟ أن تجربة آدم عليه السلام في الجنة من أجل أن يعرف نتائج المعصية، ومن أجل أن يعرف ما أعد الله له بعد الدنيا من جنة. هذا نموذج، والمعصية سبب الشقاء. لذلك الدرس البليغ: معنى الطاعة الجنة، معنى المعصية الخروج منها، معنى العداوة: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا الدرس. الدرس لآدم عليه السلام ولأمته من بعده إلى يوم القيامة: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. في آية: اهبطا منها جميعا. الآية اهبطا موجهة لآدم عليه السلام ولأمنا حواء، أما الآية اهبطوا موجهة إلى آدم عليه السلام وإلى أمنا حواء وإلى إبليس معا. لكن هذا الصراع ليس أبديا. هلا الأرض كم ملة وكم دين وكم طائفة وكم اتجاه وكم تيار وكم عقيدة، يعني بالآلاف، وكل فئة وكل طائفة وكل مذهب وكل دين يتوهم أنه على حق وأن الذين حوله على باطل. من الذي يحكم بينهم في النهاية؟ الله جل جلاله. الله يحكم بينهم يوم القيامة. قال لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، يعني الصراع ليس مستمراً. الإنسان حينما يقترب من الموت تنكشف له الحقائق، ينكشف له ما جاء به الأنبياء: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أؤكد لكم أن كل إنسان على وجه الأرض من أي دين، من أي مذهب، من أي اتجاه، من أي طائفة، حتى لو كان ملحداً، حتى لو كان مجوسياً، أي إنسان عند الموت تكشف له الحقائق. أوضح دليل: أكفر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى، حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذاً خيارنا مع الإيمان خيار وقت فقط، لا خيار قبول أو رفض. إما أن نؤمن الآن ونحن في بحبوحة وأن ننتفع من إيماننا، وإما أن نؤمن بعد فوات الأوان. قيل اهبطوا منها جميعاً، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. في أرض وفي عمر مديد، وفي صيف وشتاء وربيع وخريف، وفي طفولة وفتوة وشباب وكهولة وشيخوخة ثم الموت، وفي خير وفي شر، وفي عمل صالح وعمل سيء، وفي حق وفي باطل، وفي إخلاص وفي خيانة، وفي عدوان وفي إحسان، لكم في الأرض مستقر. وقل كل يعمل على شاكلته، اعملوا ما شئتم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. إذاً الصراع من قدر الله لنا، هذا قدرنا، هذه

مشيئة الله لنا. أحياناً الصراع بين أخوين أو بين زوجين، الزوج تريد الدنيا، الزوجة تريد الدنيا، والزوج يريد الآخرة، بين شريكين، بين صاحبين، بين أسرتين، بين عشيرتين، بين قبيلتين، بين شعبين، بين أمتين، بين حضارتين، في صراع. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى حين الموت. والموت يفصل بين الناس يوم القيامة، والله عز وجل يفصل بين الناس يوم القيامة. أيها الإخوة، يعني هذه المعركة التي بين الحق والباطل معركة بثمن، مو بلا ثمن، بثمن فلكي، بثمن باهظ. أنت حينما تأتي إلى الدنيا وتتجه نحو الحق وتتحمل عداوات الناس، تتحول المكر والدهاء، تتحول أحياناً الظلم، لأنك مؤمن. ماذا فعل أصحاب الأخدود؟ ليس لهم ذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله بس. والآن المؤمنون في الأرض ما ذنبهم؟ والله ولا ذنب إلا لأنهم مؤمنون. يقول لك تطهير عرقي بالبوسنة والهرسك، تطهير عرقي، مكافحة الإرهاب، أنه إرهاب؟ والله الإرهاب الذي نراه من ممن يحاربون الإرهاب يفوق حد الخيال. يعني ممكن يكون نتائج حرب مليون قتيل وسلاح فسفوري وسلاح كيميائي وسلاح دمار شامل ولا شيء عليهم. أما إذا دافع الإنسان عن نفسه تقوم الدنيا ولا تقعد. 20,000 أسير ما في أمل بإطلاق سراحهم، من أجل أسيرين دمر بلد بأكمله. هذا الحق والباطل واضح جداً، والآن الباطل قوي جداً. معركة أزلية أبدية، هذه قدرنا. لكن اسمعوا الجواب، هذه المعركة لها ثمن باهظ، لها ثمن فلكي، جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين، هذا هو الثمن. لذلك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله عز وجل يوضح، قال فيها أي في الدنيا تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، يعني الموت مصير كل حي. إنسان بيولد، الأهل يفرحون فرحاً كبيراً، الحمد لله سليم. مرة قال لي واحد إذا جاءك مولود سليم معه مليون ليرة، قلت له كيف؟ قال لي ابن بنتي جاء الشريان محل الوريد بالقلب، العملية بدها 400,000 والمستشفى 300,000 والنقل لبيروت 50,000. قال لي دفعت 750,000 خلال ساعة، بيجي سليم. الآن يربى، بينضاف بيفرحوا، بيطلعوا أسنانه بيفرحوا، بيدخل حضانة كل ما أجا ضيف تعال بابا أقرأ الفاتحة لعمك، أقرأ الفاتحة. بعدين دخل ابتدائي، دخل إعدادي، دخل ثانوي، أخذ شهادة ثانوية، دخل جامعة، أخذ جامعة بدنا وظيفة، يعني هم الوظيفة. 4 سنوات الجامعة المقرر صعب والأستاذ أسئلته غير متوقعة وهذا متآمر وهذا إلى آخره، بيلقي تهم على الأساتذة جزافاً لأنه هو مقصر. لأنه بيتخرج موضوع العمل،
يجد عمل مناسب، بده زوجة هي طويلة.

شيء قصيرة، وهي مدخل البيت غير مقدر، وهي مدخلهم، وهي الأم صعبة، متاهة طويلة عريضة. الزواج ما أنجب منه لما منه الله بيعلم. بعدين عمل طفل أنبوب بشيل. الآن

هذا طريق إجباري لكل الناس. فلذلك فيها تحيون. الموت ما هو الموت؟ بوابة خروج. إذا كنت بالمطار والمطار تابع لدولة، في بوابة جيت، من هون تخرج من هذا البلد، بوابة 23. هلا الله عنده كثير بوابات، بوابة السرطان، بوابة حادث سير، بوابة خسرة بالدماغ، كلها بوابات. هذا مرض الموت بوابة، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. تصور واحد بالنعش، أذن المؤذن، فتح النعش، حمل، وضع في حفرة. والله مرة حضرت تشيع جنازة المتوفى رحمه الله، بعرف عنه قصص على نظافته وعلى أناقته، على أناقة بيته وجمال بيته وأناقة أجهزته وفرشه، شيء يفوق حد الخيال. البلاطة التي يسد بها القبر أقل من الفتحة بعشرة سنتي. أبو حطوا حجار بشكل عشوائي، وأهالوا التراب يمكن نزل فوقه كيلين تراب. سبحان الله. بعرف واحد ثاني يعني ما شاء الله معامل ومؤسسات وأموال منقولة وغير منقولة، وبيت بأرقى أحياء دمشق حقه شي 110 ملايين، وبيت بالمصيف وبيت على البحر، وكل سنة رحلة على العالم. انفتح القبر بأيام مطيرة، طلع فيه مياه سوداء فلتان، مياه المجارير عليه. ابنه مهندس سأله، قال له حطوه، شو بنساوي؟ حطوه. بيقول لي مدير معمله، جمعة ما أكلت، هون حطوا معلمي. فيها تحيون وفيها تموتون. لذلك البطولة أن تعد للقبر. هذا البيت مؤقت، مهما اعتنيت به البيت مؤقت، مهما اعتنيت به البيت مؤقت. واسأل كم إنسان كسى البيت لسنتين وما سكن فيه. في بناء بأرقى أحياء دمشق سبع طوابق، ولا واحد سكن بالبيت، كله مات قبل استلام البيت، فاضين البيوت كلها، بيت بمئة مليون الواحد. فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. كل بطولتك أن تعد للقاء الله. العمل الصالح، الاستقامة، الصلة بالله، خدمة الناس، الإخلاص، إنفاق المال، تربية الأولاد، نشر الحق، كل بطولتك وأنت الغني الحقيقي. أخواننا الكرام، الغنى غنى العمل الصالح فقط، هذا الغنى الحقيقي. حجبك عند الله بحجم عملك الصالح، حجبك عند الله بحجم عملك الصالح. والله كنت مرة بحلب، أطلعوني على أرقى أحياء حلب، والحقيقة في يعني أبنية شيء صعب وصفه، مهندسون أجانب وفلل، قصة بالأربعة وسبعين قديمة كثير. رأينا بيت كل الرخام فيه أونكس، هذا أرقى أنواع الرخام. يعني القصة كانت الليرة السورية ثلاث ليرات بيساوي دولار، كان فيه شيء خمس ملايين رخام فقط. فصاحب هذا البيت صاحب ذوق رفيع المستوى جداً، فتوفي في الثانية والأربعين بوقت مبكر بمرض عضال، ولحكمة أرادها الله كان طويل جداً، والقبر كان أقصر من قامته. فلما وضع في أرض القبر دفعه الحفار في صدره حتى صار هكذا. لا إله إلا الله، فيلا الآن تسوى شيء 700 مليون. صاحب هذه الفيلا القبر أقصر من طول قامته، فكان بوضع خاص. الموت عبرة، الموت أكبر عبرة لنا جميعاً. فأنت كطالب علم لك أن تنال شهادة وأن تعمل وأن تتزوج، لكن لا تنسى أن الله ينتظر عملك الصالح، وأن البطولة أن تلقى الله وأنت مستقيم على أمره، وأنت محسن إلى خلقه، وأن مالك حلال. نعم. فيها تحيون وفيها تموتون.

تموتون ومنها تخرجون. لذلك أكثروا ذكر هادم اللذات مفرق الأحباب مشتت الجماعات. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرى، وأحزمكم أشدكم استعداداً له. ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتزود بسكن القبور، والتأهب ليوم النشور. قبل أن تتكلم، قبل أن تغضب، قبل أن ترضى، قبل أن تبتسم، قبل أن تتجهم، قبل أن تعطي، قبل أن تمنع، قبل أن تصل، قبل أن تقطع، هل هذا العمل يرضي الله؟ لو أن الله سألني لماذا طلقتها؟ معك جواب؟ لماذا أعطيت ابن فلانة التي هي زوجتك بيتاً ولم تعطي ابن الزوجة الثانية؟ في سؤال. إن الرجل لا يعبد الله 60 عاماً ثم يضر في الوصية فتجب له النار. قبل أن تخص الذكور بمالك وتحرم البنات، معك لله جواب؟ قبل أن تخرج شريكك من الشركة وله حق فيها مثلك، لكن المحل باسمك، أنت أقوى منه، فأخرجته، ضايقته، أهنته، ما تحمل، قال لك منفك الشركة، أعطيته والمحل لك صفي. قبل أن تفعل هذا هيأت لله جواب؟ قبل أن تطلق هذه المسكينة التي قبلت بك فقيراً وعاشت معك على المر والحلو، فلما تضخم مكانتك تضخمت مكانتك وازداد مالك أهملتها، أهملتها وتزوجت غيرها ولم تعبأ بها، هذا جزاء الإحسان؟ هل عندك جواب عن كل شيء تفعله؟ هذا المبلغ الذي أخذته هل يرضى الله عنه؟ هل أخذته حلالاً؟ أخواننا الكرام، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أجمعين. يأتي على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أن لو لم يقضي بين اثنين في تمرة. رجل بمصر غني جداً وتوفي، سمع أولاده من بعض العلماء أنه أصعب ليلة أول ليلة، فرجوا إنسان فقير يموت من الجوع، قال له خذ 10 جنيهات ونام معه أول ليلة. فهذا نزل مبلغ كبير له، إجا أنكر، طبعاً قصة رمزية على السدقوة، إجا أنكر ومنكير، قاموا لقوا اثنين، شغلة جديدة علينا، شو اثنين؟ سمع صوت قام حرك رجله، قال له طيب مو ميت، تعال نبدأ فيه. جلسوه، من شدة فقره لابس كيس خيش، فاتحه من فوق نابق راسه منه، ومن أطرافه نابق إيديه، ورابطه بحبلة، بدوا بالحبلة. هي منين جايبها؟ قال له من بستان، تركوا البستان، كيف دخلت للبستان؟ ما عرف يجاوب، موتوه من القتل. هلا شلون دخل؟ بعدين الحبلة، بعدين كيس الخيش. فهذا بعد التحقيق والقتل والضرب، صباحاً خرج من القبر وقال الله يعين أبوكم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عما كانوا يعملون. الآية أوضح، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى. فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى. هذه الآية تكفي. جاء أعرابي إلى النبي الكريم، قال له عظني ولا تطل، تلا عليه هذه الآية، قال كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل، أصبح فقيهاً. يعني أعرابي راعي غنم بسيط،
ثقافته محدودة، لا في عنده كمبيوتر ولا في عنده مكتبة.

0: ضخمة ولا يعني مو حضران المؤتمرات إطلاقاً وثقافته محدودة، قال له ابن سيدنا عمر بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال ليست لي، قال له قل لصاحبها ماتت، شغلة سهلة جداً، قال ليست لي، قال له خذ ثمنها، قال ليست لي، قال له خذ ثمنها، قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين، وهذا الفقيه. إذا قلت أين الله؟ مؤمن ورب الكعبة. لما بتأدي الحقوق، بتأدي الحقوق، بتقوم بواجباتك، تأخذ الذي لك فقط، أنت مؤمن ورب الكعبة. أما في الآن مظاهر دينية صارخة وأكل مال حرام مخيف، هذه المشكلة. في درس قادم إن شاء الله نتابع قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: يا زلمة شغل هالمكيف.
5: لا يا زلمة الجو حلو، مش محتاج.
4: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكله؟
5: لاني جاي من الجيم.
4: اي جيم يا زلمة؟ مبينة مبينة.
5: ايش قصدك مبينة؟
4: اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
5: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك.
4: لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
4: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
7: الحصاد الحصاد الحصاد.
8: العلبي للحقائب، الوكيل الحصري لحقائب فيرتكس. مختلف أنواع الحقائب المدرسية،
9: مختلف أنواع الحقائب المدرسية
8: والسفرية والرياضية ورجال الأعمال. العلبي للحقائب، الوكيل الحصري لحقائب فيرتكس، بيادر وادي السير، الهاشم الشمالي، الزرقاء، وفي جميع أسواق المملكة. لمبيعات الجملة 0799-275-266 أو 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
10: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6

0: التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي أدوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24.

0: 2014 أصول الضيافة العربية نكهة الوطن في كل لقمة.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: كل عظامي بتوجعني،
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 0371010025.
6: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريدوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
4: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
7: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: أكبر
1: أشهد أن لا
0: إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك

0: صح، واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة، مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. العلبي للحقائب، الوكيل الحصري لحقائب فيرتكس، مختلف أنواع الحقائب المدرسية والسفرية والرياضية ورجال الأعمال. العلبي للحقائب، الوكيل الحصري لحقائب فيرتكس، بيادر وادي السير، الهاشم الشمالي، الزرقاء، وفي جميع أسواق المملكة. لمبيعات الجملة 0799-275-266 أو 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
7: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
8: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
9: وين هالغيبة يا رجل؟
10: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
9: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
10: بس أنا ما معي كاش
9: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
10: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
9: قسط قسط تقصر.

0: مع سكنات ناصر حمدان.
1: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك. ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد.

0: بارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. وينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وشادي زيادين من الهندسة الإذاعية.

0: أنت زميلنا نداء الرمام نعمل المراقبة الرئيسة، أيضا الإشراف الزميل الدكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إخوة الإيمان، نستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بضيف الحلقة فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام إدارة الإفتاحية. حياكم الله سيدي.
1: حياك الله سيدي، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
0: حياكم الله فضيلتك، والذي ستولى الإجابة مشكورا ومأجورا فضيلته على الأسئلة. نذكر بالهواتف مرة أخرى 47 47 201 و 47 47 202. نبدأ باستقبال الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيك العافية سيد الشيخ.
0: الله يعافيك ويسلمك يا رب.
2: سيد الشيخ، في سؤال وبدنا نصيحة من شيخنا الحبيب كمان.
0: تفضل.
2: السؤال سيدي، هل يعني جائز انه نقرأ القرآن على الميت؟
0: نعم،
1: عن الميت.
0: قرأ القرآن على الميت.
1: نعم.
2: والنصيحة والتوجيه يا ريت يا شيخنا الحبيب، هل اللي بنطوا المواعب ببيوت العزاء يعني انه اذا ما كان على علم بلا ما يفتي ويقعد يحلل ويحرم؟
1: تمام.
0: نعم، ولا يهمك، تسمع توجيه ان شاء الله من فضلك.
2: والله الله يجزيك الخير يا شيخنا الحبيب.
1: حياك الله.
0: حياكم الله. الله، اهلا وسهلا بكم. نعم، اتصال اخر. فتاة، والسلام عليكم ورحمه الله.
3: السلام ورحمه الله، فيك العافيه.
0: حياكم الله. الله يعافيك ويسلمك.
3: كيف حالك وايش اخبارك؟
0: الله يسلمك. حياكم الله.
3: يا سيادنا يا سيدي، انا رحت عمره.
0: نعم.
3: لأول مرة شفت بالعمرة عند الكعبة النساء والزلم يتزاحموا ويصير تلامس مع بعض، وبالحرم احنا نصلي هنا وهن يصلن قبالنا على السجادة اللي قبالنا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، انتشرت عصبة النساء يطلعن بدون محرم، هل هذا الحكي جائز أو غير جائز؟
0: وين بيطلعن؟
3: يطلعن عمرة وحج.
0: عمرة وحج،
3: يعني كل خمس نشوان يقول عصبة نساء ويطلعن بدون محرم. هذا انتشرت.
0: نعم، تسمع
3: ضبط هذا هو يصير. نعم. ولا ما يصير،
0: ولا يهمك، تسمع.
3: شكرا لك.
0: حياكم. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. تفضل. ألو. تفضل. عليكم السلام. تفضل.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
3: بارك الله فيك وعلى البرنامج.
0: وإياكم إن شاء الله. حياكم الله.
3: معك أبو رافع العساف.
0: حياك الله يا أبو رافع.
3: والله يا سيدي، انا في امبارح صارت معي شغله في لي زميل بالدوام.
0: نعم.
3: اجي على الدوام وبالدوام تعب، يعني زي ما بتحكي يعني صار حصوه.
0: نعم.
3: فجاه يعني.
0: نعم.
3: قلنا له اشرب ميه وقعد، وسحبت حالي انا طلعت على الشغل. وانا موجود يعني كان يرن علي ما سمعت التليفون عشان اوديه على المستشفى.
0: نعم. تمام؟ نعم.
3: بعديها يعني رديت عليهم وانا بقوله خلاص نجنا. ثاني اليوم اجى وانا بقول لا انت يعني اللي عملته مقصود وانت ما بدك تودينا. قلت لا يا عمي، انا والله هاي الشغلات مش عندي، يعني التليفون ما انتبهت له وانا كنت موجود معك، ما قلت لي بدي اروح على المستشفى. فصار يتهم فيه اني انا ما بدي اوديه وكذا. فبدنا جواب منك والله يا شيخ الواحد، لانه يعني صراحه ندمان ساخريا.
1: ندمان على ايش؟
3: يعني انه سلامه وانه بيحكي لي انت ما نقلتني، انا ما سمعت التليفون سبحان الله.
1: طيب الان وبعد ذلك انت علمته انك لم تسمع الهاتف؟
3: نعم نعم، وراح والحمد لله، يعني شغله بسيطه هي يعني شغله الترسبات ورجع بالسلامه. اليوم بهني بالسلامه.
1: أيوة.
3: زعلان مني وانا والله اني يعني صراحه مستخطي حالي من سلامه كويس.
1: لا انت مش قاصد.
3: لا مش قاصد.
1: طب شو فما ولم تقصد ذلك، فما ما هو مكان السؤال؟
0: لعله أساء الظن فيه دكتور.
1: فأنت فقط يعني عليك أن توضح له أنه ما لم أسمعك.
3: نعم، أنه ما يكون علي أي إثم أو أي ذنب.
1: نعم نعم نعم. لا ما طيب ماشي، نجيبك بإذن.
0: ولا يهمك إن شاء الله.
3: أهلا
0: وسهلا.
1: حياك الله.
0: حياكم الله. اتصال آخر. السلام عليكم فتاة على الهواء.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
4: كل خير يا بنات.
0: الله يسلمك.
4: لو سمحت، انا قبل حوالي 30 سنه انا اقول دخلت والدي المستشفى، ظل علي باقي حساب حوالي 5 دنانير، وانا رحلت من المنطقه زي ما تقول من عمان لمحافظه ثانيه، ف ما اعرفش الخمس دنانير انا معاي، مش عارف كيف بدي اساوي، كيف بدي اسدد، اروح على المستشفى اللي كان فيها او اتصدق فيهم؟ هذا

0: قادر افهم, انا مش قادر اعرف يعني
1: تمام.
0: عن الموضوع.
1: تمام.
0: الله يجزيكم خير.
2: ولا يهمك, حياكم الله.
0: الله.
2: نجيب اخي سعد ولا ناخذ سؤال؟ نعم نجيب, حياكم الله. فضيلة الدكتور حياكم الله.
1: اهلا ومرحبا.
2: مسألة يعني او سؤال يتردد كثيرا وقد تردد يعني اكثر مرة في برنامج الفتاوى.
1: نعم.
2: مسألة قراءة القرآن الكريم على الميت.
1: نعم يا سيدي, يجوز ان نقرأ القرآن الكريم وان نهب ثوابه لمن سبقنا من الأموات, لأن هذه من الأعمال الصالحة وتشترك في حكمها مع الدعاء. والقرآن الكريم جاء فيه قول الحق سبحانه وتعالى, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن ندعو للجميع, ولا يعني يتعارض ذلك من انقطاع عمل الإنسان بعد وفاته إلا من العلم النافع والصدقة الجارية والعمل الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, فانقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به, أو من صدقة جارية تستمر, أو من ولد صالح يدعو له. فنلاحظ في هذا الحديث الشريف أن, وفي أحاديث أخرى ذكرت أصناف أخرى, أنه أجرى ماء وزرع شجرا. فالإنسان مجرد إيمانه وأنه من المؤمنين يدخله في دعاء المؤمنين, وليس عملا خاصا له ليقوم به. فالحديث يدلك أن الخير الذي تزرعه يستمر, ونجد ذلك أيضا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. قضية قراءة القرآن دكتور زايد, أنني أقرأ هذا القرآن ببساطة وأتوسل به إلى الله أن يرحم ذلك الميت.
2: نعم.
1: فأنت تتوسل إلى الله بالعمل الصالح, فالقضية بين دعاء وبين توسل, وهذا المعنى العام الذي يدخل فيه إهداء ثواب القرآن إلى الميت. يعني نحن لا ندخل يا دكتور زايد في قضية أنه إنسان لم يعمل وتريد أن تجعله عاملا, لا, ليست هذه القضية, ليست من هذا الجانب, وإنما من جانب أنك تدعو الله بالقرآن الكريم وبثواب القرآن الكريم أن يرحم ذلك الميت. ونجد في هذا المعنى
2: وسيلة.
1: نعم يا سيدي, ونجد في هذا المعنى أيضا أن الإنسان ترفع درجته في الآخرة, فيقال فيما هذا؟ فيقال باستغفار ولدك لك. إذن القضية كلها من الحق سبحانه وتعالى, وليست القضية أنه إنسان لم يعمل وأريد أن أحوله إلى عامل, لا, هو عامل أن كان مؤمنا وكان من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام, وأهل الإيمان وأهل الإسلام يدعون لبعضهم, ومن هذا الدعاء ومن هذا العمل الصالح أنك تدعو وتتصدق وتعمل الصالحات وتتوسل إلى الحق سبحانه وتعالى, إلى الله بهذا الدعاء. فنقرأ هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم فإنه الآن
2: يسأل.
1: طيب, هذا توجه إلى الله, مظبوط؟
2: صحيح.
1: والاستغفار عمل صالح,
2: عمل صالح. نعم.
1: والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن هذا الميت الآن سينتفع بهذا العمل الصالح,
2: هذا الاستغفار.
1: استغفروا لأخيكم فإنه الآن
2: يسأل.
1: طيب, أنت تيجي تقول لي: ولا تزر وازرة وزر أخرى وكل نفس بما كسبت رهينة. كيف أنت؟ نعم, ما أنا من كسبي ومن عملي أنني أخ لك وفي دائرة الإيمان التي تجمعنا, وأنتفع بدعاء المؤمنين, وأنتفع عندما يدعو المؤمن لأخيه المؤمن. فالآن عندما يدعو الإنسان, عندما يقرأ القرآن ويجعل هذا القرآن وسيلة للدعاء لهذا السابق, أو يهدي ثوابه إليه, يكون هذا الإهداء وتكون هذه الوسيلة رحمات بإذن الله تعالى إلى ذلك.
2: بارك الله فيكم على التوجيه.
1: نعم.
2: دكتور.
1: نعم.
2: السؤال الآخر, يعني ما هي ضوابط مسألة إعطاء المواعظ في بيوت العزاء؟
1: نعم.
2: والأخ الكريم أشار إلى يعني البعض قد يكون على غير علم.
1: نعم.
2: وأشار إلى أمر خطير, موضوع أنه قال يعني حدد, قال أحيانا قد

0: يفتي بغير علم فضابط هذه المسألة.
1: أنا بدي أحكي شغلة، أنا أحيانا يا دكتور زايد بنسأل السؤال وأنا معه. هسا عندنا سؤال سأقرأه قراءة،
0: نعم،
1: وأنا لله عبد طالب علم من 25 سنة، وربما يكون جزء من الجواب حاضر في ذهني أريد أن أتأكد منه،
0: نعم،
1: فأقرأه قراءة وبعد قليل سأقرأ إجابة قراءة.
0: قراءة، نعم.
1: نعم، قرار مجلس الإفتاء في جواز سفر المرأة بلا محرم أو زوج لغرض مشروع بالقيود التالية. سأقرأه قراءة. سأقرأه قراءة وأنا وظيفتي أن أفتي.
0: نعم، هو السؤال الذي
1: بدي أجاوبك، بدي أقول أنا أنا أنا أنا
0: نعم.
1: أقدم، أنا
0: نعم.
1: أقدم للإجابة.
0: نعم، تفضل سيدي.
1: وأرى أن ذلك جزء من إتقاني الواجب علي لعملي.
0: صحيح، ما شاء الله عنكم سيدي.
1: أن تكون الإجابة كاملة.
0: نعم.
1: بتقول لي شو حكم النية؟ أقول لك ركن من أركان الصلاة، من أركان الصلاة أو أركان الوضوء أو ما شابه ذلك. طب ما الذي يمنعك إذا غابت المسألة عن ذهنك أن تكون إجابتك إجابة صحيحة؟ هل ستصغر
0: موثوقة.
1: هل ستصغر إذا دققت؟
0: لا، على العكس.
1: أو إذا رجعت؟ بدي أحكي لك قصة. الفتوى تبليغ عن الله. أنا نشأت عند سيد الشيخ إبراهيم زيد الكيلاني
0: رحمه الله سيدي،
1: وكان يجيب الفتاوى اللي تيجي على الهاتف، وكان في عند رأسه دائما مجموعة من الكتب الفقهية، فإذا المسألة بدها تدقيق يقرأ. نعم، ويجيب، وهو المعلومة عنده حاضرة، لكن أحيانا بيقول له دقيقة يا أخي، نعم هذا نص العلماء. انتقلت إلى دائرة الإفتاء من دائرة قاضي القضاء، جلست مع سماحة سيدنا الشيخ أحمد الحسنات مفتي عام المملكة، عندي برنامج فتاوى على الهواء، هذا لسه وظيفيا أول العمل.
0: نعم صحيح.
1: قال لي يا شيخ زيد بدي أحكي لك هالقصة عن سيد الشيخ نوح. والله يا شيخ زيد
0: الله.
1: أحدثك بما حدث معي، وهي سيد الشيخ أحمد ممكن تسأل.
0: لا يا سيدي،
1: نعم. ننشر عبير هالكلمة.
0: نعم سيدي.
1: قال سيد الشيخ نوح قال نخلوا فتواك دائما على نظافة.
0: نعم.
1: وعلى علم وعلى فهم. قلت له كيف؟ قال خلي المصدر العلمي بجانبك، إذا المسألة فيها تدقيق فيها ضوابط كثيرة اقرأها من مصدرها. قلت له الله أكبر، والله ريحتني، والله أنا أقوم بذلك. وهيك صار عنا سند آخر
0: أكيد.
1: فأنا أقول عن نفسي وأنا لله عبد أمين عام دائرة الإفتاء، وأنا لله عبد أجيب بصفتي الوظيفية. لا يضيرك أيها الأخ الكريم أن ترجع وتدقق، بل تكبر في عيون الخلق.
0: إذا توثقت من هذه
1: تكبر في عيون فتح. الخلق.
0: نعم.
1: وتكون قد أديت أمانتك بينك وبين الحق سبحانه وتعالى عندما تتوثق من إجابتك، لأنك عندما تقول مباح، مكروه، مندوب، واجب، لما تحكي حلال وحرام، لما تحكي الأحكام التكليفية الخمسة بين الإباحة والوجوب والندب والتحريم والكراهة، أنت تخبر عن رب العالمين
0: وتوقع عن
1: أنت تخبر عن الله.
0: كما
1: الفتوى
0: قال
1: إخبار عن الله.
0: نعم صحيح،
1: الفتوى إخبار عن الله. فتوثق حتى لا تكون في عقوبة من أفتى بغير علم.
0: أحسنت.
1: فأضل وأضل. الذين أفتوا ذلك الرجل من شج رأسه، قالوا له، قال علي جنابة، قالوا له اغتسل، قال لهم أنا بتآذى، قال لا اغتسل، مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. شفاء العي السؤال. فتأكد. فأنا قدمت المقدمة الطويلة بجوز.
0: نعم واضح سيدي، واضح.
1: ونعتذر على تطويلها.
0: لا سيدي بالعكس، نستمتع
1: حتى نخبر بأهمية الفتوى وحرمة الفتوى.
0: أكيد.
1: بغير علم و وجوب التحري والتوثق، وأن لا تجيب بغير علم. نعم يا سيدي،
0: بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير على هذا التوجيه الكريم. احنا مرجعنا في المملكة الأردنية الهاشمية إدارة الإفتاء بفتواها المعتمدة
1: طبعًا.
0: في سواء في العبادات أو المعاملات وغيرها،
1: وزملاؤنا الكرام في المؤسسات الدينية بيننا وبينهم تعاون وتعاضد
0: طبعًا.
1: وفتاوانا منشورة ويمكنهم
0: صحيح.
1: الرجوع إليها، ونحن نبحث ونتحرى عند الفتوى. وأنت ترى يا دكتور زايد كم ندقق ونبذل وسعنا، والإنسان يخطئ رغم ذلك، ولكن بتصير نسبة الخطأ بسيطة.
0: أكيد. نعم،
1: لأنك تتحرى
0: في موثوقية
1: وفي عقل جمعي، ونعود إلى مذهبنا الشافعي ونعتمده. أحيانا بيكون فيه صعوبة، في حرج بدنا نرفع ونذهب إلى

0: المذاهب الأربعة المعتبرة حتى تكون الأمور منضبطة وضمن عمل مؤسسي.
1: ونفتخر بهذه السلسلة المباركة التي ذكرتها فضيلة الدكتور من العلماء الموجودين في
0: الأردن. والله
1: الأردن.
0: هذه شهادة
1: يعني أصحاب الفضيلة والسماحة في دائرة الإفتاء العام. أيضا ممن سبقنا توفاهم الله عز وجل ومن هم على رأس المسؤولية. نتعلم هذا النهج منكم
0: يعني
1: مبارك، وأنتم وضعتم خطى لمسألة يعني هذه المؤسسات الرسمية وضعت خطى موثوقة يعني طبيعة الإفتاء في الأردن ومؤسسيته وموثوقيته ومصداقيته، وهذا ما نشهد على مستوى الأردن حتى مستوى العالم العربي موثوقية دائرة الإفتاء في هذا المجال.
0: يعني هذه المسألة
1: واضحة.
0: نقلتها عن سيد الشيخ نوح عن سيد الشيخ أحمد، وتلك
1: وهذا منهج
0: وتلك رأيتها بنفسي من والدي،
1: وهذا منهج سيدي.
0: نعم أن أتحرى أنت تخبر عن الله، لا تقول والله رأيي هيك والله رأيي شو بدها تدقيق هذه. المؤسسات المذهب مؤسسة علمية
1: مؤسسة
0: عمرها 1200 سنة، فارجع واقرأ وتحرى ولا نحجر على أحد، لكن
1: أكيد.
0: ماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ كيف حرروا القضية؟ كيف فهموا الدليل؟ لا بدها تدقيق.
1: لذلك نبني عليه فضيلة الدكتور السؤال الآخر، يعني بصير أحيانا تجاوز في المرجعيات الإفتاء في مسألة الآن عصبة النساء. الآن الناس بيعموا أنه بفهم أنه في عصبة نساء وبدين يروحن على العمرة بدون محرم، فبيكون عندهم فهم مغلوط لطبيعة الفتوى.
0: يا سيدي أنا
1: والآن نجيب على السؤال الأخير.
0: نعم هذا
1: من خلال عصبة النساء،
0: مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية المشكل من علماء كبار يرأسهم سماحة المفتي العام له قرار.
1: نعم.
0: قال جواز سفر المرأة، أول المرأة تسافر بمحرم، أولا يكون سفرها مع محرم
1: بمحرم. نعم.
0: أو مع زوجها. الآن صار في ظرف معين لم تستطع أن تسافر مع محرم ولا مع زوجها، فما هي الضوابط والشروط؟ أول شيء لا تسافري، لكن إذا توفر ما سنقرأه يجوز السفر. أولا أن يكون الطريق آمنا.
1: نعم.
0: لأنه أنا لا أخاطر بالمرأة، لا أخاطر بها ولا أعرضها إلى ما لا يليق، فلا بد أن يكون الطريق آمنا.
1: آمنا،
0: طريق آمن، الفتنة مأمونة، أنا لا أعرضها إلى مناطق خطرة، مناطق ما فيها أمن، مناطق فيها أهل سوء، لا. وأن يكون سفرها برفقة مأمونة من النساء الثقات، لأنها قد تمرض.
1: نعم.
0: لأنها قد تحتاج ما يحتاجه الإنسان بجبلته، من سيعينها؟ من سيغيثها؟ والله مجموعة الثقات من النساء.
1: أضبط نساء. نعم.
0: وأن تكون أيضا هذه الرحلة نفسها رحلة ذات غرض مشروع، فما بنقول هذه الفتوى أن تذهب إلى إذا ما لا يجوز وإلى ما لا يليق، لا، إلى غرض مشروع. وأن تكون ملتزمة باللباس الشرعي، النساء الموثوقات المشهورات بالتقوى والخلق القويم، أن تكون سفرها كما قلنا برفقة مأمونة من النساء. وأنا الآن أقرأ قرار مجلس الإفتاء وبوسائط آمنة للنقل.
1: نعم.
0: هذه الشروط وهذه القيود ليصح سفرها حينئذ، فليست المسألة دون قيود. طبعا مجلس الإفتاء عندما استدل بهذا الرأي بناء على ما ذكره السادة الفقهاء في قضية متى يجوز السفر، بناء على القيود التي وضعها السادة الفقهاء وبناء على حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عدي بن حاتم عندما ذكر له بعض الحاضرين الفقر والحاجة، قال سيأتي يوم تسير فيه الضعين من الحيرة وتطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. إذن فبين أنه سيكون هنالك حالة من السفر الآمن الجائز المطمئن، ونحن نقول بداية السفر يكون مع محرم أو مع زوج إذا كان في غرض طيب مشروع ضمن القيود التي ذكرناها، ولم يتسنى لها محرم أو زوج ضمن هذه القيود يجوز السفر حينئذ.
1: أشرتم قبل قليل مسألة مهمة، أنه أحيانا بيكون في توسع، وجاءنا سؤال حتى في الحلقات الماضية عندما قال أحيانا يعني في مفهوم لعصبة النساء أنه بده يروحوا رحلة سفر سياحة على مكان، يقول لك عصبة نساء.
0: أي عصبة النساء هي القيود.
1: القيود فيها في هذه المسألة فقط.
0: القيود
1: حسب ما وضحت. بارك الله فيك. الآن فضيلة الدكتور أيضا بالنسبة للأخ الكريم يتحدث عن خصوصية الحرم المكي ويقول أنه صلاة الرجال ومع النساء وأيضا

0: أماكن أحيانا يكون في تلامس بين أثناء يعني
1: نعم
0: الطواف،
1: نعم
0: أو أحيانا بيكون يعني بيكونوا في أماكن مخصصة للرجال والنساء. فنتحدث
1: نعم
0: عن هذا الخصوصية دكتور.
1: يا سيدي، بالنسبة للملامسة
0: نعم
1: وهي عندنا من نواقض الوضوء، ولكن نقول أنه في بعض الظروف مثل الطواف نقلد المذاهب الأخرى
0: نعم
1: التي تفتي بأن هذا ليس ناقضا
0: ليس
1: للوضوء،
0: ناقضا.
1: لأنه سيكون هنالك مشقة في هذه الحالة، وكذلك نفتي كل من يحصل له مشقة
0: نعم
1: إذا قلد هذا الرأي. أحيانا بيكون أخونا سائق عمومي، فأحيانا مكان عمله، فنقول لا، المشقة تجلب التيسير،
0: تيسير نعم
1: فيقلد المذاهب المعتبرة التي تفتي بأن هذا اللمس ليس ناقضا للوضوء.
0: نعم المسألة اللي حدثت بين الأخ الكريم وصديقه، عندما يعني هو يتحدث عن مسألة لعله أساء الظن
1: نعم
0: يعني به، فيقول أنا لعلي ندمت على ما حدث، لكن هو أساء الظن فيه
1: نعم
0: ولعله اتهمني بأنه لم أرد أن أساعده وأذهب للمستشفى. فأريد
1: نعم
0: توجيه حول مسألة لعله إساءة الظن بالآخرين يعني.
1: يا سيدي، الإنسان عندما يحدث معه ما يمكن أن يكون سببا لسوء الظن به، فيجب أن يدفع سوء الظن عن نفسه.
0: نعم
1: رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه
0: عن
1: ولا
0: نفسي
1: يلقي بنفسه إلى سوء، إلى أن يظن الناس به شرا. وأنا لا أتكلم عن الحادثة هذه تحديدا، لأنه دفع سوء الظن عن
0: صحيح
1: نفسه،
0: صحيح
1: لكن عموما لا يجعل الإنسان نفسه محل تهمة بشكل عام. وهذا ما ذكره السادة الفقهاء في أحيانا قضية الصلاة وحضور الصلاة مع وجود العذر عندك، قال لك خليك ببيتك حتى لا يظن بك أنك تارك للصلاة
0: نعم
1: أو تارك للجمعة وما شابه ذلك. لكن بالنسبة للأخ الكريم، ما يعني يذهب به التفكير إلى ما يقلقه، أنت وضحت لزميلك أنه مريض وهذا ما ينبغي عليك وقد قمت به،
0: نعم
1: وقل لم أرى هاتفك، لم أرى هاتفك، وشافاك الله وعافاك. نعم
0: نعم العلماء قديما كانوا يبحثون يعني عن أعذار تصل إلى 70 عذر.
1: أيوة، التمس لأخيك عذرا
0: نعم 70 عذر
1: أو بعضا
0: ليس يعني
1: وسبعين عذرا. نعم
0: عذر،
1: نعم
0: بارك الله
1: نعم
0: فيكم.
1: نعم
0: أيضا فضيلتك بالنسبة للأخ الكريم يقول، هو يقول في ذمتي 5 دنانير لإحدى المستشفيات من 30 عام،
1: يعني
0: وهو
1: المسك.
0: الآن رحل.
1: أنا ربما هذا كل حلقة نجيب هذا السؤال،
0: نعم نعم
1: كل حلقة.
0: ويتكرر السؤال.
1: نعم، من عليه مال لشخص أو جهة معلومة فعليه أن يعيد المال إلى تلك الجهة المعلومة. لما ما يعود ذلك الشخص معروف وينه، أو مات وما إلوش ورثة، أو ما في جهة نعطيها، منقول تصدق عن ذلك الشخص، وإذا عاد فله الحق بالمطالبة أو ينفذ الصدقة.
0: الصدقة ليست ابتداء يعني،
1: أيوة
0: إنما
1: أيوة
0: إرجاع الحق لصاحبه.
1: أيوة وهذا ما يأتي السؤال كثيرا، بده يدفع مثلا. أنا ما بحكي عن الأخ الكريم،
0: عن حالة عامة أخرى. نعم
1: حال عام. نعم، نسأل عن كثير، يقول لك أنا والله اشتغلت مع شخص وكنت أخذ منه وأنا بشتغل عنده، وبعدين تاب رب العالمين علي وأنا تركت الشغلة، بس إله علي المبلغ الفلاني، أتصدق عنه؟ لا، هذا المبلغ إله. أنت واحد أقرضك قرض، أقرضك 1000 دينار، وبتعرف وين هو، وبتعرف كم مبلغ القرض، وبتقدر توصل له المصاري، بتروح تتصدق عنه ولا بترجع له المصاري؟
0: رجع
1: برجع.
0: المصاري.
1: نفس العملية لما أنت أخذت مال شخص وكان هذا الدين، ما هو الدين ممكن يكون سببه قرض، ممكن يكون سببه أنك أخذت منه مال، ممكن سببه ثمن مبيع، أسباب كثيرة. فهذا المال يجب أن تعيده إلى صاحبه، هذا يجب أن تعيده إلى صاحبه.
0: وحقوق العباد مبنية على يعني
1: مشاحة،
0: المشاحة.
1: المشاحة يعني لا تسقط إلا إذا أسقطها صاحبها أو أعدت الحق
0: صحيح
1: إلى صاحبه.
0: نعم
1: نعم
0: بارك الله فيكم.
1: نعم
0: اسمح لنا فضيلتك ناخذ ايضا
1: بسم الله.
0: كم سؤال ان شاء الله. السلام عليكم، فتاوى على الهواء. هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم، فتاوى على الهواء، تفضل.
2: وعليكم السلام،
0: حياكم الله.
2: الله يحييك. عندي سؤالين بالله اذا سمحت.
0: تفضل.
2: السؤال الأول، في آية عليها خلاف أنه في عذاب للقبر ولا ما في، اللي هو يوم يقول المجرمون ما لبثوا إلا ساعة،
1: إيش
2: فبنا تفسير بالله بالنسبة لها؟
1: أسمع نقرأ الآية بشكل صحيح.
0: نعم لعله في

0: خطأ في قراءة الآية. نعم
1: طيب مش مشكلة. السؤال الثاني بالله إذا سمحت،
0: نعم.
1: أبوي عمر لنا عمارة 3 شقق وقاعد أنا وإخواني فيها، كل واحد له شقة.
0: نعم
1: هسأ أنا بدي أطلع منها وبدي أأجرها،
0: نعم.
1: هسأ الأجار لمين بروح، إلي ولا كيف؟ بدي أعرف عشان الواحد يكون.
0: أبوك توفى؟
1: أبوي متوفى الله يرحمه.
0: رحمه الله. وهذه الشقق يعني ورثة صح؟
1: طبعا الوالد توفى وابوي عمرنا عماره وكل واحد قاعد في شقه له يعني.
0: إله.
1: فانا اذا طلعت منها مثلا،
0: طيب مش مسجل باسمك الشقه؟ مش مسجله باسمك؟
1: لا مش مسجل باسمي، بس هي الشقه لي وكل واحد له شقه من اخواني يعني.
0: تمام
2: طيب
1: نفس العماره.
2: طيب
1: فانا بدي اطلع من الشقه هاي واجرها.
2: طيب
1: اذا اجرتها لمين اللي اجر بروح؟
2: هسه الشقه لك ولا تاركه بعدها؟
1: كيف يعني تركت؟
2: يعني لأبوك وما توزعت.
1: ما توزعت؟ لا
2: ما انفرزت.
0: ما انفرزت.
1: لا ما انفرزت.
2: ماشي يا سيدي، تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: شكرا لكم.
0: العفو، حياكم الله. نعم اتصال آخر. فتاة والسلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله.
3: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب.
3: والله سؤالي لعطفة المفتي.
0: تفضل.
3: أنا بشتغل على سيارة، مرات يعني بكون طالع مشوار فوق ال 81 كيلو.
2: نعم.
3: يعني بطلع من المنطقة اللي أنا فيها، بكون إنه يعني داخل مناطق البنيان.
2: نعم.
3: يعني بصلي الظهر مثلا عادي.
2: نعم.
3: قبل يعني بكون وصلت المنطقة قطعت فيها ال 81 كيلو.
2: نعم.
3: هل يحق لي إني أصلي العصر بس أصل المنطقة هذه كل استنى بين مأذن العصر؟
2: مفهوم.
3: فهمت. ماشي هيك يا دكتور.
2: يعني أنت سافرت؟
3: نعم.
2: ووصلت إلى مكان السفر؟
3: طلعت صليت الظهر عادي.
2: صليت في دار الإقامة وسافرت.
3: نعم.
2: وأذن عليك العصر.
3: ما كان بعد العصر مش مأذن. قطعت 81 كيلو. هون بصير أصلي العصر لحاله.
2: قبل ما يأذن.
3: قبل ما يأذن.
2: مفهوم.
3: ماشي دكتور، شكرا.
2: أهلا.
0: حياكم الله. نعم. اتصال آخر. أخي سعد فتاة، والسلام عليكم.
4: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله. ممكن ترفع صوتك لو سمحتي؟
4: غلبت دكتور زايد، بدي أسأل سؤالين.
0: تفضلي أبشري.
4: السؤال الأول بالنسبة لغسل المرأة الميتة، كيف يعني كيفية غسل المرأة الميتة إذا يعني
0: تغسيل المرأة الميتة؟
4: نعم. والسؤال الآخر آداب زيارة القبر كمان الأموات، يعني
0: زيارة القبور.
4: نعم آدابها.
0: أداب للنساء ولا عموما هي؟
4: للنساء.
0: نعم. نعم سؤال أخير ثم نجيب على الأسئلة مجموعة. تفضل فتاوى.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
5: والله لو سمحت بدي أسأل فضيلة الشيخ، هلا أنا بفوت بتوضى مثلا بطلع بجهز نفسي، لما أجي أركع أو أسجد بعيد عنك يعني بطلع زي سلس بول دائما يعني، أو بعطس أو.
0: نعم.
5: فأنا مش بالعادة أنا بعيد عنك بحط مثلاً ورقة فاين مثلاً اللي هي كعادل بين الملابس الداخلية وعشان الطهارة، أغير الورقة ما أغير.
0: أخي الكريم
2: بنجيبك عموماً إن شاء الله.
0: أخي الكريم. نعم. زيك السيدة سمعت إنه يعني تحكي سؤال على الإفتاء، يعني رن تليفون على الإفتاء إن شاء الله
2: سنجيبه عموماً.
0: وتجيب عموماً إن شاء الله زيك، بس هاي الأسئلة الخاصة نوعاً ما يعني ياريت انك تسأل فيها ذات الافتاء بشكل خاص. نعم
2: نعم.
0: فضيلة الدكتور، الأخ الكريم لعله قرأ الآية بشكل خاطئ. يقول عز وجل في سورة الروم: نعم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. صدق الله العظيم.
2: نعم.
0: هو يسأل هل لها علاقة بموضوع عذاب القبر هذه الآية، وهل يعني هو يسأل مسألة لعل فيها كلام، لكن انه هل هو مثبت عذاب القبر وما علاقة هذه الآية؟
2: نعم هذه الآية تتكلم عن إقامتهم في الدنيا،
0: ليس لا علاقة بعذاب
2: نعم
0: القبر.
2: نعم يعني ما وجدوه في الدنيا من نعم. من حياة عندما يقارنوه بالأهوال التي يرونه نعم. يرونها
0: نعم.
2: يجدون أن هذه الأهوال لا تعدل ساعة،
0: كانت قصيرة مدة إقامتهم،
2: كانت الدنيا قصيرة جدا. وكما بينا في حلقات سابقة أن أدلة عذاب القبر في القرآن الكريم
0: موجودة. نعم.
2: إضافة إلى صحيح الحديث من حديث سيدنا

0: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة
1: من حفر النار.
0: من حفر النيران، وهذا ما نقرأ معه قول الحق سبحانه وتعالى عن آل فرعون مثلا.
1: نعم.
0: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
1: نعم.
0: هسه ما اكتمل المعنى، ويوم تقوم الساعة
1: أدخلوا
0: آل فرعون أشد العذاب. إذن شوف التسلسل الزمني، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، واحد النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ثم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وغير ذلك
1: أدلة كثيرة. نعم.
0: وغير ذلك.
1: نعم.
0: وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم يعذبان ولا يعذبان
1: بكبير،
0: كان أحدهما لا يستنجي من بوله والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس، نسأل الله العفو والعافية.
1: أيضا فضيلتك الأخ الكريم يقول توجد شقق يعني تركة من والده وهي غير لم تتوزع هذه التركة.
0: نعم.
1: يقول أنا وإخوتي كل واحد في شقة، الآن إذا خرجت من هذه الشقة رحلت يعني.
0: نعم.
1: لمن أدفع الأجرة؟ أخذها يعني للورثة تكون.
0: نعم يا سيدي، بدنا نشرح المسألة هاي في بشيء من التفصيل.
1: نعم.
0: بشيء من التفصيل. الآن مجرد أن ينتقل الميت، تنتقل هذه الأعيان التي تركها إلى الورثة. مجرد أن ينتقل الميت تنتقل هذه الأعيان إلى الورثة. ولكن بدنا نميز الآن أننا نتكلم عن مشاعي يا دكتور زايد.
1: نعم.
0: الآن اللي بيصير إنه الإخوان ضلهم ساكنين مع بعض، فبتصافطوا بينهم وبين بعض إنه إحنا هينا ساكنين مع بعض، وبما أننا مع بعض خلاص إحنا متسامحين فيما بيننا، ما في حرج بذلك.
1: نعم.
0: ما في حرج في ذلك، لأنهم الآن بينهم التسامح. طيب الآن شو نعمل في هذه القضية؟ بيقولك أنا انتقلت، ماذا أفعل الآن في قضية انتقالي من هذا المنزل؟ الآن يا أخي الكريم، أنت في هذا المنزل لك مجموعة حصص، حتى نفسرها تفسير دقيق يا شيخ زايد، وإذا في كلام قاعد بحكي أنا مش واضح أرجو أنك تنبهني فورا.
1: نعم.
0: الآن أنا عندي هذا المنزل، أنت لك في هذا المنزل واحد من اثنين، إما شقة مفروزة.
1: نعم.
0: هاي لك، دك تأجرها، دك تبيعها، هذه لك. أو لك سهم مشع، يعني 200 متر لك فيهم 100، كل متر إذا المساحة الكلية 200، كل متر لك نص متر.
1: لك نص متر. نعم.
0: فبتيجي بتقول لأخوك شو إلي وشو إلك، تتفقوا. إذا هو ساكن ضمن المساحة اللي تمثله وانت إلك مساحتك، خلاص انكم بينك وبين بعض ممكن تتفقوا، هاي ميتك وهاي المية اللي إلك وهاي المية اللي إلي. غير ذلك ممكن ترجعوا للقضاء تعملوا إفراز قضائي.
1: نعم.
0: إذا ما اتفقتوا فيما بينكم، لكن أنت الآن سهمك على المشاع، اتفقتوا على تعيين. نعم.
1: نعم.
0: اتفقتوا على تعيين الحصص، نعين هذه الحصص. ما اتفقتوش ممكن أن تلجأوا إلى القضاء حتى القضاء يعالج الإشكال فيما بينكم، لأنه هذه مسألة كثير ما نسأل عنها هذه القضية.
1: نعم.
0: وإجابتها كما بينت لك. وأيضا ما أدعو الأخوة السائرين إلى أنه ما نلجأ لسيف الحياء، فما أخذ بسيف الحياء فالنار أولى به.
1: نعم.
0: لا نلجأ لسيف الحياء أنه أي له حصة، وهذه الآن إذا معتدي أو متجاوز أنت أو أكثر ماخذ أكثر من حقك فله حق بأجرة المثل.
1: نعم. فضيلتك، شاعت على منصات التواصل الاجتماعي وعلى ألسنة بعض المتحدثين فكرة مفادها أن الإيمان المطلوب من الناس هو الإيمان بالعمل بالله والعمل الصالح من دون الحاجة إلى الإيمان بنبي بعينه. ولذلك يقولون أن الإيمان

0: المجتمع. أولا عندما نذكر أركان الإسلام نقول بني الإسلام على خمس. أولا أول هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب إذن الركن الأول عندي في إسلامي شهادة تنقسم إلى شهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعندما تغفل أحد أركان الإسلام هذا الإسلام غير صحيح. وطبعا أنا الآن أبين أنني لا أحكم على أشخاص، دقيق جدا ومهم جدا أن ننوه، أنا لا أحكم على أي شخص،
1: على حالة يعني، على
0: أنا أحكم على الفكرة، الفكرة وعلى المبدأ.
1: نعم.
0: الأشخاص لابد أن يذهبوا إلى القضاء وأن يسألهم فضيلة الشيخ ما هي عقيدتك، ماذا تقول في كذا، لأنه الكلام أحيانا يحمل معان كثيرة. هذه القضية الأولى. إذا جئنا إلى أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أنت الآن الذي يتبنى هذه الأفكار يقرأ بعض القرآن ويترك البعض الآخر. طيب أنت عندما قرأت من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، طيب لماذا لم تقرأ معها قول الحق سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ أين هذا الإيمان؟ طيب بعدين أريد أن أفهم بما توجه قول الحق سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. كيف توجه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم إذا أردت أن أفهم الآية معك، أنا أريد أن أفهم هذه الآية التي اعتبرتها يعني ما جاء الدليل أنك لا تريد أن تؤمن بالرسل ولا أن تؤمن بالرسالات وتكتفي بالإيمان بالله وأنك ستقف بين يديه في اليوم الآخر وأنك ستعمل صالحا. كيف ستعمل صالحا دون أن تأخذ الأحكام التي يريدها منك الحق سبحانه وتعالى؟ ما هو الطريق؟ يعني أنت تريد أن تؤمن بالله، تريد أن تؤمن بالله وباليوم الآخر وأن تعمل صالحا، تمام يا شيخ زايد؟
1: نعم تمام.
0: العمل الصالح كيف ستعرفه؟ من أين؟ ستقول لي أو سيقول لي بعض الناس: العمل الصالح فيما اتفق عليه العقلاء، مظبوط؟ الرحمة والعدل والإحسان ونصرة المظلوم
1: والمساواة
0: طيب ممتاز جدا. طيب ما هم اختلفوا العقلاء، والعقلاء عندهم نظريات، اللي انت قاعد بتقول عنهم عقلاء عندهم نظريات تبرر للقوي أن يقتل الضعيف، والعقلاء الذين تقول عنهم هذول العقلاء وصاروا هم يعني رأس الهرم الإنساني في العقل عند ذلك الشخص، مش عندي أنا، عندهم يقولون نحن أصلنا قرود، وهذه الكلمة مش عبثية، أصلنا قرود ولا زالت هذه المعاني حاكمة علينا، فلذلك الذي يجب أن يطبق فيما بيننا شريعة الغاب والناب،
1: لها أبعاد هذه
0: طبعا
1: لها أبعاد.
0: فاقتل غيرك ولا حرج. وإحنا رأينا العدو الصهيوني كيف قتل أهلنا في غزة، وبيقول لك بقتلهم عادي مثل ما بقتل أي مخلوق من المخلوقات، بناء على هذه الأفكار الفاسدة والضالة. فهذا الإشكال، هذا الإشكال الذي
1: أو هذا الفهم يعني
0: هذا الإشكال الذي في هذا الفهم سيوصلك إلى اتباع الهوى. وهنا النقطة الثالثة، أنا لا أريد أن أحكم على من لم تصله الشريعة الغراء كاملة كما هي بأنه كافر مخلد في النار، وعلماؤنا بيّنوا ذلك، إنه حتى أنا أحاكم ذلك الإنسان وذلك الشخص أنه كفر بالله وكفر بالإيمان وبأركانه، فلا بد أن تصله الشريعة الغراء نقية واضحة جلية مع تجلية الدليل والبرهان، ثم بعد ذلك نحكم.
1: صحيح.
0: فنحن لا نريد أن

0: تحكم على الناس بالكفر. ليست الشريعة متشوفة للحكم على الناس بالكفر، هذه نقطة مهمة جدا، وإنما الفكرة التي يقصدها هؤلاء وهي دكتور زايد تسمى الآن بالإلحاد الربوبي. شو يعني؟ يعني أنا ماشي، يعني لا أستطيع عقلا أن أنكر أن للكون خالق ومدبر ومتصرف، ولكن لا أريد أن أؤمن بالرسل. هذا نوع من أنواع الإلحاد. ليه؟ لأني لا أريد المتابعة، أنا لا أريد الاتباع، أنا لا أريد السير وفق مرادي هذا الشرع، فأنا ماشي مؤمن بالله بس بعمل اللي بدي. فهذه هذا نوع من هذه الأنواع. والقضية الثانية التي أريد أن أوضحها قبل أن نختم البرنامج، ضل معنا دقيقتين مش هيك؟
1: نعم صح.
0: والقضية الثانية والتي تنشأ عن هذه الفكرة هي قضية إنكار السنة، وأن ننكر السنة. وكل دارس للشريعة يعلم أن كثير وجل الأحكام الشرعية من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تقول لي فيش رسل وفيش رسالة، معناها فيش سنة، معناها فيش أحكام شرعية مأخوذة من السنة، معناها القرآن الكريم بصير أفهمه زي ما بدي لأنه ما فيش سنة تفهمني،
1: بصير أفهمه على الهوى،
0: وأصير أفهمه على الهوى، وألغي أحكام العبادات، وألغي أحكام المعاملات، وألغي أحكام القضاء، وألغي كل الأحكام الشرعية بناء أنه ما فيش سنة لأنه ما فيش رسل، وأفهم القرآن زي ما بدي. وهذا ما نراه يا دكتور زايد، وأنت إعلامي مقدر جدا، هذا ما نراه من استضافة أمثال هؤلاء لتفسير القرآن وفق هواهم. لأنه إذا إجى علي وقال لي أنا ملحد بالله العظيم، مش راح أسمع له، راح مش راح أتقبله. قلت لا لا لا، أنا أؤمن بالله العظيم ولكن عندي إشكاليات مع السنة، عندي إشكاليات مع السنة. طيب أنت تؤمن بالقرآن وكيف تقرأ قول كيف تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كيف تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
1: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول
0: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
1: وليحذر الذين يخالفون عن أمره
0: أن تصيبهم فتنة. فتجاوز كل هذه الآيات مراده التلاعب بالأحكام الشرعية، تضيع الأحكام الشرعية، تميع الأحكام الشرعية، لأن قطع الصلة بين الأمة وبين الأحكام الشرعية إضعاف للأمة. ضل علي 3-4 أسئلة إن شاء الله الحلقة الجاي.
1: نعم الحلقة الجاي والإخوة اللي يعني ممكن يتواصلوا مع
0: الحلقة الجاي نجيب عنها بإذن الله تعالى لتوضيح ضوابطها.
1: هذا الدكتور يعني بالنهاية هذا ما تفضلتم به حقيقة، هذه موجات تؤثر على وعي الشباب، تؤثر على الشباب
0: طبعًا،
1: تؤثر على الأمن الفكري لديهم. وحقيقة نحن عودة إلى دائرة الإفتاء ومؤسسة الدين الرسمي في الأردن، أنتم تشكلون يعني سدا منيعا وحصانة وفكر آمن تجاه هذه الموجات الفكرية التي تأتي من هنا وهنالك. وبارك الله في وجودكم في دكتور على هذا التوجيه الكريم،
0: الله يحفظك،
1: وعلى يعني هذه اللفتات والوقفات التي تأتي في محلها لتحصيل الأمن الفكري لدى المجتمع ولدى المسلمين
0: هذا
1: جميعا،
0: شيء من الواجب،
1: من أي موجات تؤثر على فكرهم وبالتالي
0: نعم،
1: على وعي الشباب نعم، وعلى المجتمع
0: طبعا. هذا شيء من واجبنا،
1: بارك الله فيكم،
0: لأنه سليم، يريدون قطع الصلة مع القرآن، مع السنة، مع اللغة العربية، تلاعب بأحكام الأسرة، تلاعب بالوعي بوعي المؤمن، نشر المخدرات، نشر الإباحية، نشر الشذوذ، هذه إحدى الشبه التي
1: حتى الفهم الخاطئ أحيانا لبعض المسائل تلبنا على الفتاوى
0: طبعًا،
1: نتيجة هذه الأمور
0: طبعًا،
1: وإن كانت بطريقة غير مباشرة دكتور،
0: التكفير، التفسيق،
1: صحيح،
0: التبديع، هذه كلها إشكاليات
1: صحيح
0: نواجهها، هي إحدى الإشكاليات التي أثيرت معاصرا، وهذا
1: يعني
0: هذه الفتوى عندنا في خصوصي.
1: الله كل خير، كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور سيد إبراهيم الكيلاني أمين عام دائرة الإفتاء. كل شكر سيدي، بارك الله بوجودك.
0: مرحبا سيدي، شكرا لك.
1: أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وشادي الزيادي من الهندسة الإذاعية، المهندسة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الإشراف العام الزميلي الدكتور مارك حصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. أستودعكم الله وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

الأنوار وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

عند القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت عن شأنها.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.

0: لك. خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
5: العلبي للحقائب، الوكيل الحصري لحقائب فيرتكس، مختلف أنواع الحقائب المدرسية والسفرية والرياضية ورجال الأعمال. العلبي للحقائب، الوكيل الحصري لحقائب فيرتكس، بيادر وادي السير، الهاشم الشمالي، الزرقاء، وفي جميع أسواق المملكة. لمبيعات الجملة 0799-275-266 أو 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بـ 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. التميز 079 13 9.

0: 69192.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهراً وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
6: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: وين صافن يا زلمة؟
6: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
8: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
8: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير.

0: يزوى الأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق، مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
7: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع برنامج المرأة والمجتمع، وتقدمه الدكتورة حسنة عنابه.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة والمجتمع، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقناة تدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. في حلقتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على أحد أساليب القرآن العظيم في ضبط المتشابهات. للحديث عن هذا الأسلوب يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم الدكتورة خلود الأطرش. أهلا ومرحبا بكم دكتورة ضيفة على هذا البرنامج.
9: حياكم الله وأهلا وسهلا.
8: حياكم الله،
9: أشكركم من هذا المنبر الطيب الجميل العام.
8: بارك الله فيكم. تحدثنا مسبقا عن أساليب القرآن العظيم والمنتشرة في جميع أنحاء المصحف، وأن أهمية هذه الأساليب تكمن في ضبط المتشابهات بين الآيات والسور، وكنا تحدثنا سابقا دكتور عن تقريبا 8 أساليب من هذه الأساليب. اليوم سنتحدث عن أسلوب جديد وهو أسلوب من قبل. طبعا هذا الأسلوب المنتشر في القرآن يدل على إبداع الرحمن وإثبات أن القرآن العظيم لم يتغير إلى

0: زماننا هذا. نريد من خلال الدكتورة خلود أن توضح لنا ما المقصود من قبل في القرآن الكريم.
1: أول شيء نقول بداية الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا خادمين لرسالة سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، رسولنا خاتم النبيين القوي الأمين. بالبداية نقول أن هذا يعني عندما نسمع من قبل لا نعتقد أنه يشمل جميع من قبله في القرآن. باختصار هو أن ترد من قبله، هذا المقطع من قبله في المتأخر في موضع شبيهة ما، في الموضع المتأخر من شبيهة ما قد تم تفصيل موضوع معين في الموضع الأسبق، فجاءت وكأنها تشير إلى ذلك الموضع من قبله، وكأنها تشير إلى موضع مفصل لها من قبله لهذه الشبيهة.
0: جميل.
1: لهذه الشبيهة وليست بشكل عام طبعا. مثاله: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، هذه في سورة النحل فجاءت من قبله. لو رجعنا بصور القرآن الكريم نجد أن هذه الشبيهة نفسها موجودة في سورة الأنعام ولكن مفصلة. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فإذا جاء مفصلا ما حرم عليهم. وفي سورة النحل جاء: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. فإذا تم تفصيل وما قص عليه من قبل.
0: نعم. الضابط المعتبر لهذا الأسلوب يعني، وكيف ممكن تمييزه في القرآن الكريم؟
1: أكيد لابد أن يكون له ضابط.
0: نعم.
1: كم وردت من قبله في القرآن؟ كثيرا. هل يعقل أنها جميعها تندرج تحت هذا الأسلوب؟ لا، هي أساسا تقريبا تنحصر في 16 موضع.
0: جميل.
1: 16 موضع. الآن إذا بدنا نضرب العدد بيصيروا 32 موضعا.
0: نعم.
1: يعني إذا بدنا نضبطها، فإذا هي ليست بكثيرة وليست بقليلة.
0: نعم.
1: بدنا نقول 32 موضعا ليست قليلة.
0: نعم.
1: حتى نضبطها بهذا الأسلوب العظيم. فإذا لها ثلاثة أمور تساعدنا على ضبط أنها هذه من قبل المقصودة بهذا الأسلوب.
0: نعم.
1: فأول شيء ضم اللام. فإذا تخرج من التعريف اللام المكسورة والمفتوحة.
0: نعم.
1: لا يوجد فيها من قبل. لماذا؟ لأنه هي تختلف كل الاختلاف عن من قبل الظرفية.
0: جميل.
1: هي ليست ظرفية كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا
0: شفاعة.
1: هذه ظرفية.
0: نعم.
1: من قبل ظرفية، لكن هذه تحديدا هي ليست ظرفية.
0: نعم.
1: هي أسلوب مميز بالقرآن الكريم يخص ما كرر من المتشابه وتأتي بالمتأخر وكأنه يشير إلى الأول المفصل. أيضا في هناك ضابط ثاني لهذا الأسلوب، لابد أن يكون للشبيهة عدة مواضع، إما موضعين أو أكثر.
0: نعم.
1: تفصل مواضيعها في الأولى في الأسبق. تمام. فإذا هي تأتي بالثالث، والشرح والتفصيل يأتي بالأول وليس بهذا. وسنبين الأسلوب الآخر

0: الظاهر فيها من خلال.
1: نعم.
0: إذا مما سبق يتبين أنه إذا فقد أحد هذه الضوابط الثلاث إذن هي لا تندرج تحت هذا الأسلوب.
1: نعم. فلا مضم اللام.
0: ضم اللام.
1: نعم.
0: وأن تكون مفصلة بموضوعها.
1: نعم.
0: سابقا.
1: جميل.
0: وأن تأتي الشبيهة واضحة أنها شبيهة.
1: جميل.
0: وليست بشكل عام يعني.
1: تمام. بارك الله فيكم. نسبة انتشار هذا الأسلوب في القرآن الكريم.
0: نسبة انتشاره نقول نادرا.
1: نعم.
0: لأنه احنا عمانا منقول بكثافة القرآن الكريم 32 موضعا، فهو يعتبر نادرا هذا.
1: جميل.
0: لا يعتبر متوسطا حتى.
1: نعم.
0: فهي يعني محصورة بهذه المواضع،
1: في هذا العدد.
0: نعم، في هذا العدد.
1: تمام.
0: نعم.
1: نتحدث عن الصور التي يظهر بها هذا الأسلوب، أسلوب من قبل في القرآن الكريم.
0: نعم. هناك ثلاث صور يظهر فيها هذا الأسلوب العظيم. أول شيء، إما أن ترد بنفس الصورة.
1: جميل.
0: وهذا كما يعني محصور، احنا قلنا هذه المواضع محصورة ومحددة، فكما هو يظهر في البقرة، في سورة البقرة بقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل.
1: نعم.
0: في هذا في آية 108 في البقرة، فلو رجعنا لآيات البقرة السابقة سنجد بقوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فهذا هو السؤال أساسا، نقول المذموم فيه بني إسرائيل، كيف يسألوا هذا السؤال ويتجرأوا أن يروا الله عز وجل جهرة. وهذا يعني جاء مجملا في البقرة سبحان الله، وجاء مفصلا كما ذكرنا في اللف والنشر في الأعراف، كيف أنهم تجرأوا وطلبوا.
1: تمام.
0: ذلك. إذا فصل بالبداية في آية 55، بعد 108 جاء من قبله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. أيضا في سورة الأنبياء، أيضا في سورة البقرة يوجد عدة آيات تشير إلى هذا الأسلوب: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة.
1: نعم.
0: قالوا هذا الذي رزقنا
1: من
0: قبل.
1: نعم.
0: هذه في 25. جاءت سبحان الله في 22، قبلها بثلاث آيات مفصلة: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وكأنه سبحان الله هناك ثمار تتكرر في الدنيا والآخرة.
1: يا سبحان الله.
0: سبحان الله. وإحنا بنعرف أنه مثل الرمان، مثل.
1: نعم.
0: يعني بعض ما أشير.
1: نعم.
0: في تفاسير القرآن أنها سبحان الله موجودة وستتكرر في الآخرة. أيضا في البقرة، يعني انظري هذا الأسلوب العظيم يظهر في هذه السورة العظيمة أيضا ثلاثي، وسيتكرر الآن معنا في غافر أنه ثلاثي. هذه الثلاثيات سنعرج على روائعها لاحقا.
1: رائع.
0: أن كل سورة فيها روائع ثلاثية تميزها عن غيرها.
1: جميل.
0: لكن هنا في هذا الأسلوب، شوفي في البقرة: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، طبعا الآية 91 قالوا نؤمن بما أنزل علينا، وبعدين في نهايتها: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
1: نعم.
0: تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أين وردت في البقرة سابقا قبل هذه؟ وردت في 87. إحنا من 91 الآن قرأنا من قبله.
1: نعم. نعم.
0: لو رجعنا ل 61 و87 آيتين تشير أنهم قتلوا ويقتلون النبيين.
1: نعم.
0: النبيين بغير الحق. وأيضا فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهذه الآيات سبقت 91، ف91 جاءت وكأنها أشارت إلى ما فصل من قبل.
1: نعم.
0: تمام. ثم تظهر الصورة.

0: الثانية في القرآن، ألا وهي بين سور القرآن، وهو الغالب، وهو الغالب، أنها تكون بين سور القرآن، هذا هو
1: يعني هي تقريبا
0: غالبا
1: يعني كأنك تريد أن تتحدث أنها هي يعني ستكرر في السورة الواحدة ممكن؟
0: في السورة، وقد تكون بين سور
1: بين
0: القرآن.
1: بين سور القرآن،
0: السورة
1: نعم.
0: الثانية الآن، إحنا السورة الثانية كما هو الحال بين النساء والبقرة، في النساء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل.
1: نعم.
0: فالآن أين ورد ذكر الأنبياء من
1: نعم.
0: قبل سورة النساء؟ في آل عمران وفي البقرة.
1: جميل.
0: هذه بين سور القرآن الكريم. أيضا سبحان الله قد تظهر بين الموازين، وهي أيضا هذه كثيرة، بين الموازين كما في غافر والأعراف.
1: نعم.
0: كما في غافر والأعراف، وإحنا اتفقنا الموازين
1: جميل.
0: أنها بالنصف الأول والثاني بنفس المقدار.
1: جميل.
0: تمام. فمثل من دون الله، طبعا هنا يعني مطلوب منهم يدعو. تمام. من دون الله قالوا ضلوا عنا، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا.
1: نعم.
0: تمام. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا.
1: نعم.
0: نفس هذا المقطع من بدون من قبل جاء في الأعراف، فجاء في الأعراف قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
1: نعم.
0: في الحقيقة، في الحقيقة لما ندرس هذا الأسلوب العظيم نضبط ما يقفل ويغلق على كثير من الحفظة.
1: جميل.
0: يعني شوفي ليس سهلا، يعني احنا بنقول 32 موضعا، انك تضبطي اين وردت من قبل.
1: جميل.
0: وكيف هي جمالياتها.
1: نعم.
0: سبحان الله. ايضا في الموازين ما جاء في غافر ويوسف. وغافر مثل البقرة، الآن البقرة تميزت انه ذكر داخلها من قبل ثلاث، لكن غافر الإبداع فيها انه ذكر فيها من قبل لكن مع سور القرآن. تمام. ركزنا ايش الفرق، يعني البقرة ذكر فيها من قبل هذا الأسلوب لكن فيها داخلها، لكن هنا بين الموازين وبين سور القرآن ما جاء في غافر.
1: تمام.
0: فغافر جاءت سبحان الله يعني تؤكد وجود هذا الأسلوب واضحا.
1: جميل.
0: في القرآن مثل قوله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. هذه في سورة غافر، لو احنا واضحا وهي تشير جليا الى سورة يوسف.
1: جميل.
0: تمام. فهو وضح وكان يدعو الى المولى عز وجل.
1: نعم.
0: هكذا إذن هي صوره الثلاث، الصور الثلاث إذن إما ترد في نفس الصورة.
1: نعم.
0: كما هو في البقرة.
1: جميل.
0: إما
1: أو بين
0: ترد
1: الصور.
0: بين الصور.
1: نعم.
0: كما ذكرنا قبل قليل.
1: نعم.
0: وإما أن يرد بين الموازين.
1: جميل.
0: بين الموازين، وأكثر صورة ذكر فيها ذلك هي صورة غافر.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. عندما تحدث عن هذا الأسلوب، أسلوب من قبل، وتحدثنا سابقا عن ثمان أساليب، أسلوب اللف والنشر والتعداد والمجرد وأيضا الوصل والفصل، اليوم هذا الأسلوب هل يتداخل مع هذه الأساليب التي تحدثنا عنها سابقا؟
0: في الحقيقة هو يتداخل نوعا ما مما لا شك فيه في الفصل والوصل.
1: نعم.
0: ولكن لا أريد أن أبين شيء لم نتعرف عليه بعد.
1: نعم.
0: سنتعرف عليه وعلى جمالياته لاحقا، لكن هو يتداخل كثيرا مع أسلوب اللف والنشر والميزان.
1: جميل.
0: الميزان كما قبل قليل ذكرنا.
1: نعم.
0: بين غافر والأعراف ويوسف.
1: جميل.
0: الآن اللف والنشر، كيف يظهر اللف والنشر مع هذا الأسلوب العظيم؟ إحنا قبل في حلقاتنا إن تعرفنا على اللف والنشر أنه تفصيل ثم إجمال أو العكس.
1: نعم.
0: هنا يرد التفصيل قبل الإجمال.
1: جميل.
0: لماذا؟ لأنه شرح

0: فصل الموضوع ثم في النهاية أجمل بقوله من قبله.
1: نعم.
0: فما في داعي للإعادة.
1: نعم.
0: هو هكذا. فإذا اللف والنشر يبدو واضحا. نأخذ مثال في سورة بين سورة التوبة والمائدة بقول بني إسرائيل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وتذكر الآيات موضعين في سورة المائدة. ثم تعود في سورة المائدة طبعا 72 وفي موضعين بخص المسيح ابن مريم، وموضع في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هلأ المائدة ذكر فيها ثلاث مواضع تحديدا بهذا النسق، ثم تأتي في سورة التوبة بآية 30، الآية 30 بالتوبة بقوله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. طبعا هنا ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. إذن يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. رجعنا إلى المائدة نجدها ثلاث مواضع.
1: جميل.
0: هنا كأنها أجملة ثم كان التفصيل طبعا مسبقا. وأيضا الميزان يدخل فيها الميزان، وإحنا ذكرنا قد يرد أيضا لف ونشر وموازين، يعني تنين ما قبل، هكذا بيصيروا ثلاث أساليب.
1: نعم.
0: وهذا التداخل أرغب في توضيحه وتكرار ذكره حتى يصبح لدينا تعرف على هذا النسق الإلهي العظيم في القرآن الكريم. يعني سبحان الله هناك عدة أيضا مواضع.
1: نعم.
0: مثل نأخذ ميزان ولف ونشر.
1: نعم.
0: مثل قوله تعالى في طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
1: نعم نعم.
0: ما العهد المأخوذ على آدم؟
1: نعم نعم تكمل.
0: ما العهد؟
1: نعم.
0: العهد جاء مفصلا، العهد لا يأكل من هذه الشجرة.
1: نعم.
0: تمام. فنسي ولم نجد له عزما. هذا العهد فصل في البقرة، فصل في الأعراف قبل طه، وجاء ذكره في يعني هو كان تفصيله سبحان الله في الأعراف في البقرة أكثر لسه من الإسراء.
1: نتحدث دكتور عن المحور الأخير، السورة التي تكرر فيها هذا الأسلوب مع صور القرآن الكريم.
0: هي غافر.
1: نعم.
0: هي سورة غافر. سورة فقط. غافر.
1: نعم.
0: غافر هي التي تكرر فيها متتاليا مع سور القرآن. مثل ما ورد قبل قليل ذكرنا في يوسف والأعراف.
1: نعم.
0: كموازين. الآن كصورة قريبة منها في الحج.
1: نعم.
0: بقوله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة بعدين ثم جعلكم ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل.
1: جميل.
0: شوفي الدقة الآن، هذا المقطع نفسه ورد بالحج، ولكن أين وردت من قبل؟
1: نعم.
0: وردت بغافر. ما الفرق؟ الفرق بالحج.
1: نعم.
0: جاءت مفصلة.
1: جميل.
0: عن مراحل خلق. نعم. الإنسان وخروجه طفلا. هنا أجمل وقف عند ثم من علقة. وقف عند ثم من علقة. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا.
1: جميل.
0: تمام. وبعدين ومنكم من يتوفى من قبل، فجاءت من قبل وكأنها أشارت إلى الموضع المذكور.
1: نعم.
0: في الحج.
1: جميل.
0: هكذا هي روائع كتاب.
1: يعني ما تحدثتم به يعني حقيقة له يعني أفرع وتشعبات وله

0: بقية يعني، لكن نريد أن نسمع من الدكتورة يعني أثر هذا الأسلوب يعني في حياة من يقبل على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وأهمية هذا الأسلوب اليوم ندرس في المراكز القرآنية التي تعنى بدورات متكررة ومتعددة بضبط المتشابهات في القرآن الكريم.
1: في الحقيقة من خلال الدورات أجد فرحة،
0: نعم،
1: سعادة، عارفة، اللهم أذقنا حلاوة القرآن وحلاوة الإيمان،
0: نعم،
1: فتصبح هذه الحلاوة موجودة يشعر بها كل مقبل لتعلم هذا الهدي العظيم وهذه الرسالة العظيمة الدائمة الخالدة.
0: جميل.
1: فتركز المعلومات بكل رفق ورقة،
0: نعم،
1: يعني لا يحتاج ذلك التكرار بلا تركيز.
0: صحيح.
1: لا، هو مركز وهو فاهم الفكرة، أصبح لديه راحة.
0: نعم.
1: كالدواء، أقول لك كالدواء فعلا.
0: صحيح.
1: يعني هو يداوي يعني نقول خلل في ذات أي إنسان يجهل.
0: جميل.
1: فهو يعني نقول دواء للجهل.
0: نعم نعم.
1: فيزيله، فيكشف اللثام عن هذه الروائع ويستمتع، يصبح يستمتع وليس يعني يكون شاق يعني عليه. نسأل المولى أن يتقبل منا، وأريد أن أشكرك شكرا خاصا أختي الدكتورة حسناء عنانبة ووزارة الأوقاف بشكل عام، فهو يصب في ميزان حسناتك.
0: حياكم الله دكتورة، ونشكر حضورك معنا في هذا البرنامج. حياكم الله دكتورة. بهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشكر فريق العمل الذي رافقنا، وإلى لقاء قريب يتجدد معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج المرأة والمجتمع، وقدمته الدكتورة حسناء عنانبه. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: يزم شغل هالمكيف.
3: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكله؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يزم؟ بينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك.
4: لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية

0: إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضاً إعاقة حركية. مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: العلبي للحقائب، الوكيل الحصري لحقائب فيرتكس، مختلف أنواع الحقائب المدرسية والسفرية والرياضية ورجال الأعمال. العلبي للحقائب، الوكيل الحصري لحقائب فيرتكس، بيادر وادي السير، الهاشم الشمالي، الزرقاء، وفي جميع أسواق المملكة. لمبيعات الجملة 0799-275-266 أو 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-606.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-5 1523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق.

0: انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
2: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: لنا وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
1: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خب

0: خبرني شو رأيك؟
1: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم
8: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري، كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمه الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء، وربنا عز وجل هو القائل، ورحمتي وسعت كل شيء، اللهم سعنا برحمتك واجعلنا من عبادك المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري، كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا الله، ما هذه المصيبة؟ يا الله.
1: خيرا يا ماجد، خيرا، شغلت بالي.
0: إنه صديقي يا سمية، صديقي، شاب في مثل سني. يا الله،
1: وما به يا ماجد؟
0: كان يشكو بعض الألم في جسده، فطلب منه الطبيب إجراء بعض الفحوصات المخبرية والأشعة.
1: نعم، وكيف كانت النتيجة؟
0: ورم خبيث يا سمية، ورم خبيث.
1: يا لطيف، يا الله.
0: أنا خائف، أنا مضطرب، لا أعلم ما الذي أصابني، أريد أن أبكي.
1: هون على نفسك يا ماجد، لقد تقدم الطب اليوم وأصبح بالإمكان بفضل الله تعالى

0: التغلب على هذا المرض الخبيث في حالات كثيرة.
1: لقد قلتها يا سمية، في حالات كثيرة، وتبقى حالات لا يمكن فيها التغلب عليه.
0: نعم، لا يمكنني أن أنكر ذلك، ولكن لا يسعنا إلا الدعاء يا سامر. ادعو له يا أخي، فدعوة المؤمن

0: الدين أن يشفيه ويعافيه ويتم عليه نعمة الصحة.
1: اللهم آمين يا رب العالمين.

0: نعمة الصحة، كم منا من يغفل عنها، كم منا من لا يشعر بها،
1: وكم منا من يقصر في شكر الله تعالى عليها يا ماجد.
2: صحيح، لا نشعر بها إلا عندما نرى الآلام والأمراض تجتاح أجسامنا، فنتذكر ما كنا عليه من صحة وعافية.
1: ولو نظرنا حولنا يا سمية في كل يوم، بل في كل لحظة، لوجدنا أنفسنا في نعمة نحسد عليها، ولعرفنا قيمة صحتنا وشكرنا الله تعالى عليها.
0: فعلا، البعض يغتر بصحته وعافيته ويظن أن الأمراض حكر على غيره، ولا ينتبه أنها لا تفرق بين صغير وكبير، ولا بين غني وفقير،
1: فلا يشعر بما أنعم الله تعالى عليه من سعادة الصحة.
2: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
1: ومعنى مغبون فيهما أنه لا يعرف قدرهما وقيمتهما.
0: فالصحة إذن هي من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، ولكنه للأسف لا يشعر بها إلا حين يفقدها.
2: أما من من الله تعالى عليه بنعمة البصيرة يا ماجد، فإنه يرى في كل لحظة عافيته تتجسد أمامه، فلا يملك إلا أن يشكر الله تعالى عليها.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا.
0: الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله،
1: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه.

0: سامر،
1: نعم،
0: أين نجد ذكر الصحة في القرآن الكريم؟
1: نجدها في مواطن كثيرة يا ماجد، فالقرآن الكريم دعا إلى الاهتمام بالصحة الجسدية والصحة النفسية على حد سواء، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالاعتدال بالطعام والشراب لا يورث إلا الصحة.
2: لقد اهتم القرآن الكريم بالطب الوقائي، فوضع للناس الأسس السليمة للصحة، فمن التزمها وقى نفسه وجسده من الأمراض والآفات.
0: بناء على كلامكما، فإن دعوة القرآن الكريم إلى الطهارة والنظافة الشخصية أيضا هي أساس لصحة الإنسان وعافيته.
1: صدقت يا ماجد، ففي الوضوء والاغتسال وقاية من كثير من الأمراض التي تتسبب بفعل البكتيريا والفطريات التي تصيب الجسم غير النظيف.
2: وكذلك الصلاة، فإنها تتضمن حركات رياضية منتظمة لجميع الأجزاء المفصلية، وتعتبر تمرينات لتقوية عضلات العمود الفقري، وتمنع تيبسه أو انحناءه، وهو ما يقي من بعض أمراض الشيخوخة.
1: أحسنت يا سمية، وهي تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتنظيم ضربات القلب، ولذلك فهي تقي من بعض أمراض القلب.
0: سبحان الله، صحتنا في شرعنا.
1: طبعا طبعا يا ماجد، وفي الحديث عن فوائد الصوم تطول الجلسة ولا تنتهي.
2: نعم، قال الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ففي الصوم الخير، كل الخير للبدن والنفس والروح،
0: وخير الآخرة فضلا عن خير الدنيا.
1: صدقت يا ماجد، فقد ثبت أن الصيام ظاهرة طبيعية يجب للجسم أن يمارسها حتى يتمكن من أداء وظائفه الحيوية بكفاءة، وأنه ضروري جدا لصحة الإنسان تماما كالأكل والتنفس والحركة والنوم. فكما يعاني الإنسان بل يمرض إذا حرم من النوم أو الطعام لفترات طويلة، فإنه كذلك

0: ذلك لا بد من أن يصاب بسوء في جسمه لو امتنع عن الصيام.
1: سبحان الله، هو وقاية من الأورام كما قرأت، ويحمي من مرض السكر، كما أنه يساعد في التخلص من مادة الكوليسترول التي تسبب البدانة وأمراض القلب والجلطات.
2: أذكر أن الطبيب قد وصف لوالدة صديقي زاهر الصوم لعلاج مرض التهاب المفاصل.
1: وهذا غيض من فيض يا ماجد، إن الحديث عن فوائد الصوم يطول ويطول، ولا تكفيه جلسة واحدة.
0: المهم أننا أوضحنا أن في القرآن شفاء للناس، ولعله يكون سببا في شفاء صديقك يا ماجد.
2: إن شاء الله، إن شاء الله.

0: سامر،
1: نعم،
0: قرأت اليوم آية في كتاب الله تعالى، أريد منك أن تشرحها لي.
1: وما هي يا ماجد؟
0: يقول الله تعالى في سورة الأعراف: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما معنى الطيبات وما معنى الخبائث؟
1: الطيبات يا ماجد هي المآكل والمشارب التي أحلها الله تعالى لنا لكثرة نفعها وقلة ضررها، وهي ما تستطيبه النفس وتستسيغه.
0: إذن الخبائث هي ما حرمه الله تعالى علينا لكثرة ضررها وقلة نفعها.
1: بالضبط، وهي بالتالي ما تستقذره النفس وترفضه.
0: يمكننا أن نقول إذن إن شرعنا الحنيف يحافظ على صحتنا بما أحله لنا وبما حرمه علينا في الوقت عينه.
1: بالتأكيد، وقد أثبت العلم اليوم يا ماجد عظم الضرر فيما حرمه الله تعالى علينا.
0: وكيف ذلك يا سامر؟
1: اسمع يا ماجد، لقد حرم الله تعالى علينا أكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر والدم والمخدرات، ويكفي أن تسأل أي طبيب عنها أو أن تبحث قليلا عن ضررها لتتأكد من أن شرعنا لم يحرمها علينا لأسباب نجهلها.
0: نعم صحيح، فالأمراض التي تسببها هذه الأنواع التي ذكرتها يا سامر لا تخفى علينا اليوم بعد أن تقدم الطب وعلم التشريح، وهي غالبا أمراض مستعصية قاتلة.
1: أحسنت يا ماجد، ولذلك نقول إن الإسلام لم يأمرنا بالحفاظ على الصحة فقط، بل أبعدنا أيضا عن كل ما يؤذي هذه الصحة ويدمرها.
0: سبحان الله، إن فيما أحله الله علينا وما حرم السعادة، كل السعادة.
1: كثيرا ما قالوا عن الصحة، كثيرا ما حذروا من كل ما يبددها، ولكنهم قليلا ما أعطونا سبل الوقاية. فدرهم وقاية خير من قنطار علاج، أليس كذلك؟ أما الإسلام فقد اعتنى بهذه الوقاية أشد الاعتناء، فاعتبر شرعه الحنيف أن الصحة نعمة من نعم الله تعالى، يجب على الإنسان أن يحافظ عليها وأن يبتعد عن كل ما يسيء إليها. فيا من تبددون نعمة الله عليكم في الجري وراء الأموال، تذكروا الصحة هي الثروة الحقيقية وليس الذهب أو الفضة.
2: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

النور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر

بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.

0: الله يتقبل، الله يتقبل إن شاء الله منهم، نفع الله بكم.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: يزم شغل المكيف.
3: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليمي.

0: ذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 0794531740.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
0: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 6-510-40-80.
8: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. The Manhattan Fish Market، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة، وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
10: كل عظامي بتوجعني.
11: هاي وصفة طبية وسلامتك.
10: شو هذا دكتور؟ هذا مش دواء. انت كاتب عنوان.
11: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية. بتتناول فرشة طبية 100%. بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
10: فرشة بتعمل كل هذا. أصبح صدق المثل اللي بقول.

0: بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
2: هاتف رقم 037-1010-25.
0: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
0: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم.

0: الإسلامية العالمية. الإشراف العام، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا فيك من كرمك علما يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله وبياكم مسدد على طريق الخير والحق، خطانا وخطاكم. آمين آمين آمين. ابتدأنا في المرة الماضية الكلام على تحريم الربا، وهو ظاهر يعني، لكن ربما نحن بحاجة في هذه الأيام إلى التذكير به أكثر، وهي قضية شهيرة وتاريخ البشرية معها طويل. لكن الإسلام وهو دين عمومي موسوعي دخل في كل أفعال الإنسان وقننها، حتى يعني ظهر هنا قاعدة عند علماء الأصول والفقه يقولون فيها: ما من فعل للبشر، أو بفحوى هذه العبارة، ما من فعل للإنسان خاصة المكلفين إلا ولله تعالى فيه حكم. تمام. فلأجل ذلك فيش نهاية يقف عندها الفقيه، هو بيتكلم في كل التفاصيل التي تقع للمكلفين، فهو بحاجة إلى أن يكون على اطلاع بها. سيما وهي القضية، قضية الربا، قضية شهيرة جدا والبشرية كلها بتحكي فيها، وليس فقط المسلمين، لكن الإسلام له موقف. تمام. أول شيء، وسنأتي إن شاء الله تعالى على الآية الكريمة التي تكلمت في الربا أيضا، ووقفت عليه وقفة طويلة تفصيلية. ذكر العلماء أن الربا، وهذا بنصوص الحديث الشريف يعني وفهم منه، أن الربا من أكبر الكبائر، فإن أكبر الكبائر على الإطلاق الشرك بالله، ثم قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ثم الزنا، ثم الربا. فهو جاي في سدة وأعلى مراتب الكبائر في الدين الإسلامي، وبالتالي هو محظور، ليس حظرا عاديا، هو محظور كشيء خطير. فهو الكبائر هي الأشياء الخطيرة، الأشياء التي مرتفعة الخطورة، هي ليست شيئا عابرا. سيظهر هذا الكلام من خلال النصوص التي سنتلوها إن شاء الله تعالى الآن وسنقرأها، والتي يعني هي أصلا استخلص منها هذا المعنى، إن الربا في مصاف الجرائم والجنايات الكبرى في الشريعة الإسلامية. هلأ أنت شايفها غير هيك قدر نظريتك، بس أنت كمسلم هذه النظرة التي يجب أن تتشكل في خيالك وفي وعيك عن هذه المعاملة. تمام. وهذا ليس قضية استنباطية اجتهادية يمكن أن يصيب المجتهد ويخطئ فيها، هذه قضية مجزوم بها، مقطوع بها، لا ريبة في ثبوت الكبائر للربا وأنها من أكبر الكبائر، هذا قضية مش مختلف فيها. تمام. وليست هنا التي هي من أكبر الكبائر هي الربا ذا الأضعاف المضاعفة، لا، وإنما الربا بجميع أحواله، سواء كان كميات قليلة ولا كان كميات كبيرة. تمام. هذا أول معلومة خليها في البال. المعلومة الثانية اللي أنت لازم تركبها في ذهنك، إن العلماء بيقولوا إنه لم يحل الربا في شريعة من شرائع التي مرت في التاريخ كلها، شرائع الأنبياء عليهم السلام كلهم كان يجوا ويحرموا الربا، بدليل قوله تعالى: وأخذهم الربا، يعني وهو ينعى عليهم أفعالهم، وقد نهوا عنه. فنص الله سبحانه وتعالى على أن الربا من المنهيات. زد على ذلك أيضا إنه العلماء بيقولوا إنه الجرائم التي أو الجنايات التي اتفقت الشرائع على تحريمها هي التي يفضي تحريمها إلى حفظ المقاصد الخمسة، وهي حفظ الدين والعقل والنفس، عفوا، والنفس والعقل والمال والنسل. تمام. أو النسل والمال. فهذه كل الشرائع التي مرت كانت تأتي وترعاها. تمام. والله أعلم. في المحصلة كل الشرائع استقرت على منعها، هذا واحد. الآن في شريعتنا عندنا آية صريحة عظيمة القدر جدا، وهي التي كما يصرح العلماء يعني يقولون بأنها الله تعالى لم يؤذن

حادا بحربه إلا نوعين من الناس، أكلة الربا، ورح نيجي نحكي شو يعني أكلة الربا، وثانيا الناس اللي هم يعادون أولياء الله تعالى، تمام؟ فمعادات أولياء الله تعالى وأكل الربا هما جريمتان كان وعيد الله تعالى.

سوى أكلته. وأيضا الذين كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، في الحديث القدسي. وقيل أيضا ذلك، بعض العلماء قالوا إنه إذا الإنسان استمر عليه وما تاب عن الربا، هذا والعياذ بالله يؤذن أو يكون قد يكون علامة على سوء الخاتمة، سأل الله تعالى. الآن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ساهم في تكوين فكرة عامة عن في أذهان المسلمين عن تحريم الربا، إلى درجة أنه ما حرم الجريمة، حرم كل ما يتصل بالجريمة، كيف الخمر، لعن الله شاربها وعاصرها والمعتصرة إليه، بمعنى أراد أن يقطع كل الأسباب التي تؤدي إليها، وإنت مش معذور ولا بأي شكل إلا إذا وصلت لحد الهلاك اللي ممكن نقول لك روح ساويها، ولا ابتداء نقول لي والله أنا ما لقيتش وظيفة، هذا دبر حالك، هذا كله محظور وممنوع، تمام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا. كلمة آكل الربا بتزبط على اثنين: الربا الذي يعني أخذ المال الربوي، القرض الربوي، يعني اللي هو يسميه أنت المستدين المحتاج يعني، تمام، هذا ملعون بنص الحديث، تمام، وموكله الشخص اللي ساعد على ذلك، اللي هو اللي أعطى الربا يعني، واللي هو بالتالي بيأخذ الربح يعني، تمام، كمان هذا بنص الحديث، هذا مش اختيار منه يعني، وكاتبه الشخص اللي كتب الوثيقة اللي بينهم يعني، إذا كان في شخص آخر، تمام، والشهود إذا كان قضية عليها شهود، كل هذولا بنص الحديث الشريف مستحقون لهذه العقوبة، وهي الطرد من رحمة الله، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام لنا ولإخواننا وللسامعين ولبلدنا. قالوا: والذي في صحيح مسلم: لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والله أعلم. الآن الآية الشهيرة وهي قوله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. سيأتي معنا إن شاء الله تكملة الآيات. هذه آية صريحة للغاية في الكلام على تحريم الربا بجميع مستوياته، سواء كانت نسبة الفائدة قليلة ولا كثيرة، نسبة الربا قليلة ولا كثيرة، تمام. الآن هنا ممكن يأتينا سائل ويقول: طيب يعني هو إيش معنى، وإذا نبهنا عليه في المرة الماضية، المعنى الذي أو الحكمة والمصلحة اللي لأجلها الشرع حرم الربا، يعني والله يا سيدنا أحيانا بكون مزنوق أنا وبحل مشكلتي عن طريق القروض الربوية، صح بثقل علي وممكن تتراكم وفائدة مركبة، مفهوم هذا بعرفه أنا، بس أنا موافق بدي أحل مشكلتي أنا. قل له: صحيح بدك تحل مشكلتك، لكن الشرع حذرك من هذه الأشياء حذرا شديدا، وحذرك منها أشد التحذير، تمام، وبالتالي أنت ممنوع تحل مشكلتك بهذه الطريقة، لأن هذه في الحقيقة هي في مآلاتها خطيرة، مش عليك بس، وأحيانا أنت على المستوى الفردي ممكن تحس المسألة انحلت، لكن على مستوى الأمة، على مستوى العام، على مستوى يشبه الرشوة تماما يعني، من حيث أنه كل منها يؤدي إلى الوقوع في مشكلة عامة. الآن لو تجد المرتشي ولا اللي بيدفع الرشوة ويقول لك: بدي أمشي حالي أنا، شو كمان أساوي، تمام، نفس المبدأ، تمام، من نفس الدخلة يعني، تمام، بس ممكن تستبشع أنت الرشوة شوي وتتوقف بها، وبالقرض الربوي تلاقي أنه لا، مو هذا بسد مصلحتي يعني، تمام. نحن هنا فعلا ربما نقول ربما انك تلاقي انه سد لك مصلحه، لكنه في المآل في الحقيقه مع مجموع العقوبات اللي الاسلام يعني هاجم بها هذه الجنايه، راح تلاحظ انه لا، الامر مش لازم ينحل بهذه الطريقه، تمام. هذا فهنا جاء العلماء وقالوا: طيب هو تحريمه معقول المعنى يعني، معروف ليش؟ فعلا في بعض التفاصيل ممكن تدرك فيها ذلك، تمام، وبعض الاشياء، بعض التفاصيل الربا وتحريمها بتقول تعبدية، ذلك نصوا أنه بعضه تعبدي وبعضه مش تعبدي، وبعض العلماء أطلق الجواب فقال كله تعبدي، تمام. وحقيقة أنه يعني يمكن أن يكون فعلا كثير من أضرار الربا لا تدرك إلا بالنظرة الإجمالية العامة للاقتصاد وليست لمجرد الحركة الفردية، تمام. وفي زماننا ظهرت جليا مشكلات الربا، ونصينا في المرة الماضية وذكرنا أنه في شبه إجماع بشري، إجماع بشري على أن الفائدة أو الربا ونسبة الربا إذا ارتفعت لازم تكون محظورة، فهم مش غايبين عن هالموضوع هذا، تمام. هم وين بيلعبوا معنا بالهامش، هامش 3% 5% 10%، بمعنى نسب شوي قليلة. هلا الإسلام إجا وقطع دابر هذا الأمر بالكلية بإجماع البشرية المسلمين يعني، تمام. فلذلك الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى الهيتمي
جاب

يعني كأنه يجيب على سؤال لواحد إنه يعني فعلا في يعني في حكم ظاهرة ممكن تقيسوا لنا إياها، أي بواسطتها إحنا كمسلمين الحمد لله كمسلمين أتكلم، وإنه والمسلم الحق لازم يكون هيك تمام، لأنه المسلم الحق ما بيناقش رب العالمين، ما بيعنده يعني، ما بيحاكره، ما بيدافعه. والقضية خصامه مش معي أنا كشيخ ولا كواحد بتكلم بالفقه، خصامه مع النص القاطع، خصامه مع الشيء المجزوم به، واللي النبي عليه الصلاة والسلام في ختام مشروع البناء البيت المسلم، مشروع البناء الهيكل التشريعي للأمة بتفاصيلها في يوم عرفة في يوم الحج الأكبر، قال ألا وإن كل ربا موضوع ربا الجاهلية، وأول ربا أضعه ربا عم العباس، وما فرق لا بالنسب قليلة ولا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قطع دابر هذا الأمر قطعا نهائيا يعني. فالمسلم الأصل فيه لما بيسمع مثل هذا الكلام ما راح ما لازم يكون أصلا يعني بيعارض هذا الشيء. سنتوقف أنت أكثر، لكن ابتداء الأصل فيه نحن نأخذ الموضوع زي ما قال رب العالمين، ذلك الحق عز وجل قال لك وانت بتتعامل مع أحكامي خلي قدامك نظارة، هاي النظارة أنت حطه على عيونك وانت بتقرأ كلامي. شو هي النظارة؟ إنك لما بتناقش أفعالي وكلامي للمسلم، أنا كلامي للإنسان اللي هو فعلا مسلم لرب العالمين ناطق بالشهادتين عن حق واعتقاد وصدق تمام، إنه لما بيقول له رب العالمين أنا الذي أحكم بذلك ما بيكون عنده نقاش يعني، رب العالمين قال لك حط نظارة بالمعنى يعني، وهي أن الله تعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وبالتالي أنت ما تحاسب رب العالمين. طب شو بدك تساوي؟ أنت مطلوب منك تبحث في المعاني والفوائد والثمرات اللي ممكن تنشأ عن الحكم الإلهي، مش تناقشه كأنه خطأ وبدك تكتشف وجه الصواب فيه، لا هو حق وأنا وين وجه الخير فيه، فرق بين الموقفين. يعني أنت ما بتبدأ بالحكم الإلهي بتقول والله ليش هيك كأنه هو ملغوز ولا فيه مشكلة، لا أنت بتبلش تقول هذا الحكم حق وأنا بدي أفهمه يا رب فهمني، حينئذ ستشرق عليك ممكن بعض الأشياء وأنت بتدور، هذا مش من أول معنى يعني، معنى سينفتح لك الباب فيها، تبحث أكثر تشوف الاقتصاديين اليوم، حاولت أنا أجمع بعض التفاصيل اللي يعني اللي بيحكوا فيها. لكن في شيء مهم أنه البشرية عمرها مع العقود الربوية مش مبارح تمام، طويلة الذيل جداً، ما قبل الفراعنة وما بعد ما بعد سيدنا موسى عليه السلام وقبل سيدنا موسى وقبل سيدنا عيسى، كل البشرية هاي المعاملة موجودة فيها تمام، معاملة القرض الربوي تحديدا تمام. ولذلك وانت بتقرأ بتنبش في التاريخ بتشوف انه كان البشر عندهم العبيد، مشهورة الفكرة تمام، ولهم 100 سنة اقل من 100 سنة لحتى انتهت الفكرة هاي. الان كانت العبيد لها مصادر منها الحروب، في مصدر منها كان كثير غريب كانت تتسبب فيه بالجملة العقود الربوية. كيف؟ كان أنت تروح تقترض فلوس من فلان يقول لك سدني يا بوي، بتقول له والله ما معي سدك، طفران أنا أصلا عايف حالي، وبيكون هو أصلا ماخذ عليك نسبة عالية يعني فائدة كبيرة، فأنت يا دوب تقعد لك 10 سنين وأنت بتسدد بس بربحه، لسه أنت ما سددتش المبلغ الأصلي. وبتصير أحيانا موجودة حتى في بلادنا الآن في المعاملات اللي بتصير يعني تمام. فزمان كان في كيف يكون الحل، يقول لك مرحبا خلاص بتكيش سد بلاش، اما بتعطيني انت بتشتغل عندي بالمده اللي كذا الفلانيه يعني بدل انه انا اسامحك بالفلوس، او انا بصراحه بديش اياك تشتغل عندي، انا بدي فلوسي الان. ما بتلاقي انت حد يقرضك لانه راح يقرضك بنفس المعامله وراح ترجع تتمرمط نفس المرمطه. فكان جزء من الحل يحلوه هم سواء المرابين نفسهم اللي بيدفعوا القروض الربويه ولا الناس، انه يقول لك خلص خذني بيعني تمام، بيعني في السوق خذ فلوسك يعني. فانت بتضطر هنا تلجأ لانك تصير عبد مقابل انك تتخلص من القرض الربوي وخلص، وهو بروح بيبيعك بالسوق يعني وبخذ فلوسه. كان بعض الاباء احيانا ما يلاقي حل قدامه مسكين، يروح هو يعطي ولده، فكان ايضا جزء من مصادر الرق تتم عن طريق القروض الربويه. اليوم الحمد لله هي مش موجودة فضل الله تعالى، لكن موجود أشياء أسوأ من ذلك نوعا ما يعني تمام، وممكن يحجز على بيتك، ممكن يحجز على أملاكك، ممكن. فأنت بتكون في يعني في الضغط من كل وجه يعني. فكان هذا في يعني موجود زمان. لأجل ذلك في الدولة الرومانية كان هذا الكلام موجود، في اليونان كان هذا موجود، ذلك واجهه بعض الفلاسفة

تمام، حاولوا انهم يمنعوا مثل هذا الـ الـ هذا الشيء. فكان قانونيا انت يحق لك ايها الدائن تمام انك تبيع المدين وعائلته في سوق العبيد حتى يسد ديون الربويه. يعني كنت والله انا عليك مثلا 1000 دينار، بصراحه انت لو بدي ابيعك بجيب لي 500، شو بدي فيك انا؟ بدي كمان واحد روح جيب لي مراتك مثلا، تمام. فبتضطر تصير انت ومراتك عبيد، مشان كان هذا في التاريخ موجود، مشان تسدد القروض الربويه. وكانوا هذول ذا سلطه، معهم فلوس، بسجنك بعاقبك بعذبك، فميت خيار بيده يعني، تمام. في الجزيره العربيه كان هذا الامر موجود جدا، تمام. فانت اذا ما سديت كان احيانا ممكن تسترق وتصير انت عبد كشكل من اشكال تسديد الديون، تمام. الاسلام لما جاء قال لك وقف. اول شيء اصلا الربا انا كله مسكره، انا كل الربا عندي حرام. نمره اثنين، انا اصلا باب العبيد متشوف اتخلص منه كله، تمام، بس لانه كل البشر سائده فيها شوي شوي بدي اخلصه انا. ولو كان الكلمه للاسلام في كل الارض لكان راى البشريه انه الاسلام سيقضي على الرق حبه حبه، لكن خذ شكل اخر. الاسلام قال لهم وقفوا، انا فيش عندي عبيد بيصيروا الا بسبب الديون، هذا كله سكر لي الباب، تمام. انا لا اغلق الاسلام جملة مصادر العبيد، وكان هذا خطوة سابقة في تاريخ التشريع البشري لمواجهة هذه المشكلة، تمام. الآن شو كان ينشأ على مثل هاي الحالات؟ إنه الآن أنت كنت رب أسرة وكان عندك أنت يعني أولاد وأسرة وعندك زوجة وعندك، لما صرت أنت الآن عبد أنت انفكيت عنهم، بطلت لا بتقدر تطعمهم ولا تشربهم ولا كذا، فكان هذا سيتسبب حينئذ بهدم هذا البيت. تخيلوا لا سمح الله لو كانت لازال هالمشكلة لازالت سارية اليوم في البشرية، وتخيلوا لا سمح الله لو شو أثرها علينا، قديش حجم المعاناة على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي اللي ممكن يتسببوا فيه البشر. احنا اليوم منعيش جزء من هاي الحالات لكن بشكل آخر، لكن كانت هذا أسوأ من أسوأ المظاهر اللي كان الربا بيتسبب فيها في التاريخ القديم. كان بعض الآباء يضطر يبيع أولاده، تمام، وكثار يعني هو ممكن يحمي حاله فبقول لك ببيع نص الأولاد بخلي عندي. انت تخيل المأساة اللي ممكن تحصل في المجتمع. كان بعض المقترضين هذول ما بده ينباع ولا بده ينباع أولاده، فكان يلجأ لحل غريب جدا وهو يتشرد يهرب، تمام، وبصير أشبه بقطاع الطرق، لصوص حرامية، بس مشان يهرب من سداد الديون، تمام. كل هذا في الحقيقة كان بيصب إنه وكان ما في حل، يعني بمعنى صار يزدادوا هذول الناس فلوس وهذول الفقراء رح يكثروا، لأنه كل ماله هذا المتوحش هذا المقرض الربوي ما هو عبارة عن متوحش، تفرقش معه، وهو بده يأخذ فلوس وهو قاعد في البيت بتعبش، بس خذ 100 وهات لي 200، خذ لي 100 هات لي 150، تمام. كان أحيانا يضطر يقول له اسمع خلص بديش أسترق، فك عني مش بدي فيك أنا، بس عندك أرض أنت، يقول له هاتها، عندك دابة جيب لي إياها، تمام. فكان يعني يستولوا على الأملاك حبة حبة لحتى تصير جملة الأملاك بيدهم، تمام. فصار يتحول أصحاب الأرض الأصليين إلى أجراء، لأنه خلص أرضه راحت، فقولوا خلص خلي الأرض هاي إلي، صارت إلي الأرض، روح وقع لي عليها، تمام، وإنت خذ روح اشتغل لي فيها. فأنت بتصير بأرضك شغيل لأنك أنت أخذت قرض ربوي، فحجم المرمطة اللي ممكن يعيشه زمان كان هذا، تمام. فأنا بتكلم عن تاريخ في معاناة البشرية مع هاي الآفة، تمام. الآن ورد في التاريخ، نقل في التاريخ إنه حصلت ثورة تاريخية مشهورة، تمام، في أثينا وروما القديمة، كان دافعها هو مطالبة الفقراء بإسقاط الديون الربوية، تمام. هذا كله يا إخوان لسه ما تكلمناش عن المشاكل اللي بيتكلموا فيها غير المسلمين عن جريمة الربا. أنا عم بحاول ألفلف حول الحكمة اللي أنا بحاول أستشفها، تمام، من تحريم الحق جل جلاله للربا وجزمه بها وتغليظه القول بها. يعني تخيل أنك أنت بتقول والله الربا زي البيع، بس هيك أنت بتقول، فالحق سبحانه وتعالى قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يعني هذا القول من أشنع الأقوال، ما لازم يحكوا الكلام هذا، تمام. يعني كأنه سبحانه وتعالى يقول لك الربا ليس كالبيع، وليس كالبيع السلع، يعني من حيث المآل حتما وباتفاق البشرية. ولو تخيلنا البشرية اليوم بدون عقود ربوية راح تكون الحالة الاقتصادية والسلامة العامة للبشر اقتصاديا آمنة بضعفين ثلاثة، تمام. أيوة. الآن هذا حتى ظهر قانون في التاريخ اسمه قانون سولون، ألغى الديون الربوية حتى ينقذ المجتمع، لأنه كانت تقوم قيامة المجتمع يعني، تمام. بيحكوا أنه كان الربا أدى في مرحلة

ما إلى سقوط بعض الإمبراطوريات. تمام. الآن الإمام الشهاب بن حجر الهيثم رحمه الله تعالى علق على قضية الإيه، على قضية الحكم والمصالح اللي ممكن أنت يعني تلاحظها وتقيس فيها خطورة الربا. تمام. نرجع بنقول إخواننا بعض مظاهر الربا ما بتنقاس المشكلة فيها بمجرد عقد واحد ساويته. تمام. ممكن تفكرها عادية وأنت على المستوى الشخصي حليت مشكلتك، أنت بتفكر هيك. تمام. لكن على المستوى العام اقتصاديا كاقتصاد كلي للمجتمع لن يكون الأمر بالسهولة مع وجود العقود الربوية. تمام. وزي ما تكلمنا قبل شوي عن المشكلة اللي كانت تعيشها زمان البشرية، اليوم البشرية بتعيشها. الدول اليوم بتكون أحيانا تقع تحت رهن من يقرضه قروض ربوية، وبصير هو تحت رهن هذه الجهات وتحت أوامرها في مناهجه الدراسية، في مصادر غذائه، شو يزرع شو يقتأف، بصير عبارة عن مستعبد، مستعبد لمثل هذه الجهات، بتفرض عليه كثير من التفاصيل اللي هو لو كان مستقل عن العقود الربوية كان ممكن يكون أسلم. وأحيانا بتضطر الدول بتضطر لكذا لمثل ذلك، مش اضطرار حتى، لكن بقول لك احنا بنحلش المشكلة اللي بالطريقة هاي، وما بيلجأوا لحلول من جهات أخرى. يعني ممكن يعني يكون الحل بغير الطرق الربوية هاي، لكن هكذا هو العرف الموجود عند الدول، وهو عرف يؤدي إلى مصائب مع الزمن. تمام. وما بتقل هذول خبراء الآن في كيفية يظل ماسكك. يعني المهم الحاصل الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى قال أبدوا، يعني ذكر العلماء وأظهروا لتحريم الربا أمور، قال عبارة ذهبية، قال غير مضطردة في كل أنواعه. يعني ممكن تقول طب والله ما هالمعنى هذا مش كثير ظاهر في كل أنواع، بيقول لك نعم لكن مش مضطردة في كل أنواع، لكنها تأتي وحاصلة وواقع من مجموع المعاملات الربوية. تمام. ومن ثم بيقول الإمام ابن حجر قلت فيما مر إن بعضه تعبدي، يعني إن بعض وجوه تحريم الربا وحكمه تعبدية. معنى تعبدية يعني أنت ما بتدرك مصالحها بسهولة. تمام. الحق عز وجل هو أعلم بها منك. تمام. ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قال إذا باع الشخص درهما بدرهمين نقدا أو نسيئة أخذ في الأول زيادة من غير عوض. يعني إذا باع درهم بدرهمين كاش، يعني أنا دفعت له درهم وأخذت منه درهمين، مثلا عندي درهم أنا جديد. تمام. وعنده هذاك درهمين قدام يعني تاريخهم شوي وكذا، فقلت له اسمع أنا ببيعك هذا الدرهم الواحد بدرهمين. تمام. أو الدينار مثلا بدينارين، معك دينار جديد مثلا أو دينار حديدي ومعك دينارين ورقيات. تمام. لو فرضنا الآن ما فيش دنانير الحمد لله حديدية، الآن هذا الآن أنت أخذت الدرهم هذا الثاني أو الدينار الثاني بمقابل إيش؟ تمام. قال وحرمة مال المسلم كحرمة دمه، يعني أنت الآن أخذت هذا المال بغير وجه حق، سيما أن الشرع حرمه فيكون أخذه حراما. يعني فالآن أنت أكلت هذا المال بغير وجه حق، فأكل مال المسلم كدمه، حرمة مال المسلم كحرمة دمه، إن أموالكم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. تمام. قال لأن انتفاع الأخذ أو الآخذ بالدرهم الزائد أمر موهوم، يعني تقول له طب ما يا سيدي أنا كمان يعني في مصلحة هذا الدرهم وهذا أجدد، منقول له هاي الزيادة هي زيادة موهومة مش حقيقية. تمام. لأجل ذلك ما لازم يكون لها قيمة، أنت الآن أخذت جعلت لها قيمة موهومة وأخذت عليها مقابل، وأخذك لها هو أخذ لأموال الناس بالباطل. قال فمقابلة هذا الانتفاع الموهوم بدرهم زائد فيه ضرر، أي ضرر يعني ضرر فاحش. ومنها أيضا، وهي ملاحظة موجودة اليوم سأحاول التعريج عليه إن شاء الله تعالى، أنه جزء من المشكلات التي تساق اليوم على الربا أنه لو كان الربا ربا الفضل تحديدا اللي هو الربا القروض سميه أنت، يعني اللي هو دينار بتسده 10 أو دينار تسده دينار ونص مثلا وهكذا، لو كان هيك بيقول لبطلت المكاسب والتجارات. تمام. اليوم شوف انت المؤسسات المالية اللي بتشتغل بالعقود القروض كذا ما بحبوا يشتغلوا يستثمروا كثير حقيقة، يعني ولو بده يستثمر كثير بحبش يخاطر. تمام. ليش بقول لك انا استثمر بصراحة شو بدي اربح منها، انا بدي اربح لي منها 2%، انا بربحهم بالقروض اربح لي واحسن لي. تمام. فهو بيقدم على القروض المالية مال مقابل مال بالمقابل هو ياخذ زيادة، يعني بعطيك 100 بترجع له 1100 أو بعطيك 100 بترجح 120 مثلا، بقول لك أنا العشرين هاي أربح لي ما أروح أنا أشارك لي بمؤسسة ولا أشارك لي بعمل بناء ولا كذا، وأنا بصراحة أخسر فيه وما أربحش، أو أربح لي في نسبة قليلة وأتعب فيه وأكلف موظفين وكذا، لا أنا ليش أغلب حالي.
تمام. فالإمام بن حجر رحمه الله تعالى منتبهين من السابق لذلك، قال لك أنه

ولو حل الربا، لو ربا الفضل تحديدا اللي هو واحد مقابل واحد وزيادة، يعني 100 مقابل 110 اللي هو بنسميه ربا الفضل، لبطلت المكاسب والتجارات، ببطلوا يعني التجار وكذا، بقول لك انا ليش اشتغل انتج بندوره وممكن تخسر ومو صيبها جوائح وكذا، ايش خلي بحالي انا؟ لا يا سيدي، روح ادخل انت على العقود وصير اعطي قرض 100 وسدك 110، 100 و110 تمام. واليوم تنتشر تحت اسم الجمعيات وتحت بعطيك جمعيه ومن هالكلام هذا، بتدفع له 100 برد لك اياه 110 تمام. بقول لك انا ليش اغلب حالي اروح افتح مواد كهربائيه واصير بيع الثلاجه هاي القصه كلها سيبك منها، هات خلص اعطيه 100 وشوف لك هذا المغفلين والحوش هذولا اللي ما بيفهم وخلص ببيعه اياه بهاي الطريقه. فانا بصراحه ليش اغلب حالي بالتجارات الان؟ هذا على مستوى قضيه واحده ممكن ما يظهر، لكن مع الزمن ستتلاشى حقيقه كثير من المكاسب تمام. قالوا إذ من يحصل درهمين بدرهم، يعني من غير أن يقوم بعمل آخر سوى أنه معي فلوس أنا خذ هاي الدرهمين هاي الليرة وسد ليرتين، كيف يتجشم مشقة كسب أو تجارة تمام ويروح يغلب حاله بمغامرات اقتصادية ويدخل في مزاودات ومساومات وتنافس مع التجار؟ لا لا لا، كلني ما شو بدي القصة هاي تمام. أنا بعطيه ليرة وبقول سد ليرة وعشرة تمام، أو أنا قاعد في البنك عندي موظفيني متبرد أموري ممتازة تمام. قال وببطلانهما، ببطلان المكاسب اللي هو الزراعة والصناعة وهي الأشياء، تنقطع مصالح الخلق، إذ مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والعمارات والحرف والصناعات تمام. ذكر الإمام ابن حجر، وهذا من وجهة نظر إسلامية شيء مهم جدا، أنت ممكن الآن اللي بدي أحكيه الآن تقول له يعني هذا يعني ملوش قيمة، يعني لا له قيمة. احنا لما بدنا نبني مجتمع، انا مش راح ابني المجتمع على اساس انه يكون المجتمع كل واحد ماشي لحاله، بمعنى فيش تراحم فيش احسان، هذا ما مش مجتمع. لم يسعى الاسلام لبناء مجتمع فيه هذا الصحراويه وهذا الجفاف في العلاقات الاجتماعيه ابدا، بالعكس بدنا لما انت بتشوف واحد على جنب الطريق سيارته وقفت، احنا بهمنا جدا في المجتمع الاسلامي وكاسلام انه انت تنزل وتساعده، ويا سلام ما احلاها هاي تمام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. هذا كل دفع باتجاه أن يكون المجتمع متراحم، مثل المسلمين في توادهم وتراحم كمثل الجسد الواحد. فلو سألت الإسلام عنده فكرة أنه الربا بيؤدي إلى انقطاع المعروف، نعم يؤدي، وبالتالي المجتمع المسلم الأصل بيرفع نظر، يعني بيرفع الخطر والإنذار أنه في مشكلة. شو هي المشكلة؟ إنه المجتمع بلش يجف من المعروف بين أهلي، بصير يقول لك اسمع والله أنا بصراحة كله بزنس، المساعدة وما مش مساعدة سامحني، أنا فلوس بدي أستفيد منها، أنا مش جايب فلوس مشان تروح أنت تقترضها وتسد ليها بنفس السعر، أنا شو استفدت منك أنا تمام. هذا عمليا نظرة بحتة ومنقطعة المعروف. احنا بنعرف انه في ناس بسيء استخدام القروض وبيضايقك وبسدد كيش، انا بقول لك لك حق تحتاط بس مالكيش حق تاخذ زيادة مشان تأمن حالك تمام. فالإمام ابن حجر رحمه الله يقول ومن المعاني التي استخلصها العلماء واستفادوها من تحريم الربا أنه يفضي إلى انقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رتب جزاء على القروض أكثر من الجزاء على غيرها. قال إذ لو حل درهم بدرهمين ما سمح أحد بإعطاء درهم بمثله. قل له اسمع شو أنا بدي فيك، أنا شو كسبان من وراك، أنا لا يكون خلفك وناسيك. ونسمع من هالكلام هذا اليوم نلاقي عند الناس اللي والله ما بتشم منه إلا رائحة القسوة والغلظة والأنانية المفرطة تمام، واللي فعلا لا يمكن تكون من ديننا. والله إحنا ديننا بيرحم الفقير وبيرحم المسكين بيرحم المحتاج وبيساعده، ليش لا عاد فرض عليك الزكاة أنت أيها الغني؟ انت لا معطيه زكاة، ولما بتعطيه قروض بتسم بدنه وبتاخذ منه اللي رب عشرة، مش حرام عليك؟ انت الاصل فيك تكون عندك السعة التي فرضها عليك دينك، ولا لا تفكر انت اللي اعطاك بيقدر يحرمك تمام. والحق سبحانه وتعالى يا ما اعطى الناس وسحب منه، فانت ما تفكر انه العطية هي دائمة، والخسارة احيانا بتجر بيكون العمارة الكبيرة جدا حجر واحد صغير بيسقطها كلياتها. فانت ما تفكر انه العطاء اللي بين ايديك هذا الا يجب عليك ان تتصرف فيه على وفق النظام الذي شرعه المعطي لك وهو الله سبحانه وتعالى. ذكر العلماء ايضا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات
والله لا يحب كل كفار.

آل أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم ختمها الله عز وجل بختام أنا أنقله من فمي الآن إلى أذن كل واحد بتعامل المعاملات الربوية، يخاطبك رب العالمين بعد أن ساق لك المحذرات والتحذيرات الشديدة من المعاملة الربوية، قال لك ربك وهو أصدق القائلين: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هنا إخواننا احنا بهاي الآية ممكن نلاحظ انه الإسلام هنا يعني او هاي الآية تحديدا قدمت يعني حل وعلاج لمشكلة الربا، بس هو علاج إلك أيها الإنسان المرابي وإلك أيها الإنسان اللي أنت مفكر تأخذ ربا، تمام؟ كيف العلاج؟ أول شيء العلاج بالتخويف، تمام؟ حذرتك الآية من العذاب الأخروي وخوفت ورفعت عندك الأصل فيك المسلم ما بسمع أن رب العالمين يقول له رح أنا خوف أعذبك، معناها رح أعذبه، تمام؟ قال الحق عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني رب العالمين يقول لك اسمع، أول شغلة هذا بعد الدنيا، راح في الآخرة تعيشها، إنه أنت بتكون الناس في المحشر خايفين ومتلبكين وكل شيء، بس أنت بتكون زي المصروع، فأنت حتى في المحشر متألم، حتى في المحشر بلش عذابك. قال: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي يصرعون ويسقطون على وجوههم كالمجانين، وهذا عذاب معنوي. ولك أن تتخيل الفضيحة اللي هتعيش أنت لا سمح الله إذا كنت مصر على هاي الجريمة وما تبت إلى الله سبحانه وتعالى، يوم القيامة محجمها وقول لك الناس شو هذا، شو هالمصيبة اللي وقعت عليه، هذا مقترن بعذاب حسي آخر من المس، أي مس، يعني إما المس الجن أو أنه من لفح النار أو نحو ذلك. هذا واحد. اثنين، الحق عز وجل عالجها بقال لك تعال أنت بتحكي إنه الربا زي البيع، قال الله عز وجل: ذلك، أي هؤلاء الذين لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. فجاء رب العالمين قال لك تعال يا مؤمن اسمعني، أنت لازم أول شيء تفهم إنه أنا اللي بحكي وهو الله جل جلاله، له الحق المطلق في الأمر عليك والنهي عليك ولا مقيد له. فبقول لك أنت بتقول إنه الربا زي البيع، أنت مؤمن فيه؟ المؤمن فيه ما بحكي هذا الكلام. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، اسمعني الآن، وأحل الله البيع وحرم الربا، قاسوا البيع على الربا بحكم إنه هذا بيع وهذا بيع وهذا في سلعة وهذا في سلعة وهذا في مبيع وهذا مبيع، هذا قياس فاسد. خذ أيضا هذا القياس الفاسد يعارض نصي وحكم القاطع، فهل لك أن تقدم عقلك وقياسك على حكمي؟ كأن الله يخاطب ذلك يعني. خذ أيضا قالوا أن حدود الله عز وجل لا تقابل برأي أو عقل، بل يجب التسليم لها تعبدا له جل جلاله، وإلا أنت بيكون عندك مشكلة إذا ما عندك هذا اعتقاد، من حقك تدور في الحكمة بس مش من حقك تعترض على الحكم، تمام؟ والله أعلم. خذ أيضا جاء الحق عز وجل وفتح لك المجال شوي، تمام؟ إنه فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا أمر. ثم جاء الله عز وجل وتكلم لك عن عقوبة دنيوية يعالجها قلبك بها. ما هي العقوبة الدنيوية؟ أن الله تعالى قال يمحق الله الربا، كأنه يقول أنا سأمحق الله الربا، يمحق المال الربوي يعني، لكن ما المحق هنا؟ قال العلماء إما بمعنى ذهاب المال وزواله وانتهاء أصحابه غالبا إلى الفقر المدقع، وهذه له صور موجودة بس مش في كل الحالات. ثانيا المحق المعنوي، تمام، وهو سقوط القيمة عند الله، مش هذا محق معنوي؟ مش هذا أنت ما بتسوى فيه حينئذ شيء بميزان الله، شو ضل لك بعد ذلك وزنه إذا الحق عز وجل أسقط وزنك وقيمتك؟ خذ على ذلك أن الله عز وجل سماك فاسقا بهذا، تمام، وأن الله عز وجل رفع عنك الأمانة سواء كنت معطي للربا ولا آخذ للربا. خذ أيضا ذكر العلماء أن من المحق الذي تعرض له المرابي دعوة المظلوم،

0: تعرض المرابي الذي يدفع الربا للمحن من الظلمة بسبب اشتهاره بجمع المال الحرام، وحتى بالعكس الناس ما بيتركوا له مجال إلا بيسبوه عليه يعني، تمام. وأيضا ذكر العلماء أن الله يمحق الربا إذا لم يمحقه في الدنيا عاجل صاحبه أيضا في الآخرة بعقوبة المحق أيضا، بحيث أن الله لا يقبل أعماله الصالحة، كما نقل عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه أن المرابي لا يقبل منه يوم القيامة صدقة ولا جهاد ولا حج ولا صلة، نسأل الله السلامة. بقي شيء واحد، أن الله عز وجل أراد لك أيضا أن يعني يذكرك بأنه هل يستوي الخبيث والطيب؟ كيف؟ أن الله عز وجل قارن بين الربا وبين الصدقة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. فالحق عز وجل يقول لك هنا أن المتصدقين بأثيبهم أجرهم عندي أنا، أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر إلى هؤلاء الذين بماذا كافأتهم وأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأنني سأكرمهم، وانظر إلى حالك أنت إن بقيت على ما أنت عليه من العذاب في الدنيا والمحق في الدنيا والعذاب في الآخرة والعذاب في المحشر، نسأل الله السلامة. ثم قال الله عز وجل والله لا يحب كل كفار أثيم. حتى قال العلماء أن الاستمرار على الربا والإصرار عليه يورث صفة الجحد كفر النعمة والجحود والإثم المستمر، وحينئذ يقسو صاحبه حتى يصير كالحجارة. كل هذه إخواننا معاني عابرة سريعة لم أتوقف فيها طويلا عندما أتى به المفسرون من كلام حول هذه الآيات، لكن كله وقفت عليه على أمل أن يعني أغطي شيئا من الواجب يعني في هذه القضية المهمة. يعني ذكر العلماء أيضا في أو العلماء المعاصرين غير المسلمين، توقفت عند كلام بعضهم بإيجاز لا أطيل فيه، يعني أن كثير من المشكلات الاقتصادية المعاصرة يعني ويعني تسبب بها الربا، هكذا يقول المسلمون لا شك بذلك. ويقول أيضا غير المسلمين من بعض المفكرين الاقتصاديين يصلون إلى نفس هذا الشيء، حتى هناك عبارة مشتهرة أن الربا يولد المال من المال دون إنتاج حقيقي، تمام، بمعنى أن الفائدة والربا يجعل المال يتناسل بذاته دون أن يقابل هذا التناسل عمل وإنتاج سلعي وإنتاج خدمات وزراعة، وبالتالي يرتفع المال من حيث الفلوس والتعديلات الحسابية، وفي أرض الواقع لا يقابلها إنتاج، بالتالي يتضخم هو على حساب الإيه؟ على حساب الإنتاج. الكلام فيها كثير حقيقة، منها تراكم الثورة بيد فئة من الناس على حساب الفئات الأخرى بما يجعل البشر منقسمون ولا تسود العدالة النهائية، تمام. كثير من الكلام الاقتصاديين وبعضهم يقول بأن الفائدة المركبة هي قنبلة موقوتة، حتى أن بعضهم يقول يعني مختلفون في نسبتها لأينشتاين أن الفائدة المركبة هي أعجوبة الكون الثامنة، من أخطر ما قدمه البشر، يعني شيء خطير للغاية، تمام. الربا سبب الأزمات المالية الكثيرة جدا، والله أعلم. كثير من المشكلات الاقتصادية والفقاعات التي حصلت في التاريخ المعاصر كلها يسببها الربا، ولذلك تلجأ الدول إلى خفض نسبة الفائدة ونحو ذلك. الدول النامية مصيبتها سوداء بسبب القروض الربوية، وستزداد مصابا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وينجي بلادنا من هذه الآفة، وننجي مجتمعاتنا وإخواننا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا.
1: فقه المتون رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا إلهي، أنت مقصودي وجاهي، قصدتك أنت وحدك يا إلهي. بذكرك أشرقت جنبات روحي، وفاضت في ابتهالاتي شفاهي. سألتك أن تضيء ظلام دربي، دعوتك أن تجنبني المناهي. فإن يوما سهوت فأنت تعفو، وليس سواك يهدي قلب ساهي. أنا بك لا بغيرك كان زهوي، وإن باهيت كان بك التباهي. شكوت إليك يا الله ما بي، شقائي في ضلالي واغترابي. أتيتك سائلا رحماك إني، ضللت فردني نحو الصواب. أضئ بهداك يا الله قلبي، لغير هداك ما كان انتسابي. تقبلني مع الأبرار ربي، وكن لي راحما يوم الحساب. فما كان ابتعادي عنك شركا، فوحدك عالم سري وما بي. رجعت إليك طوعا واختيارا، وهل إلاك يا ربي أطيع؟ فأنت البارئ القهار أنت، فأنت البارئ القهار أنت، أنت المهيمن والمدبر والبديع. وأنت إذا سألت سمعت سؤلي، وغيرك لا مجيب أو سميع. هداك هو الهدى لا ريب فيه، وظل حماك لي حصن منيع. شفاعتك الرجاء لكل إثم، فأنت المرتجى، أنت الشفيع. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، يا أرحم الراحمين.

موت

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

التفى إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد.

ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإن

وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا

أنكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر.

وبرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر.

واقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل

0: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. وينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وشادي زيادين من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا الإشراف الزميل الدكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إخوة الإيمان، نستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بضيف الحلقة، فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام إدارة الإفتاحية. حياكم الله سيدي.
1: حياك الله سيدي، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
0: حياكم الله فضيلتك، والذي ستولى الإجابة مشكورا ومأجورا فضيلته على الأسئلة. نذكر بالهواتف مرة أخرى 47 47 201 و 47 47 202. نبدأ باستقبال الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيك العافية سيد الشيخ.
0: الله يعافيك ويسلمك يا رب.
2: سيد الشيخ، في سؤال وبدنا نصيحة من شيخنا الحبيب كمان.
0: تفضل.
2: السؤال سيدي، هل يعني جائز انه نقرأ القرآن على الميت؟
0: نعم،
1: عن الميت.
0: قرأ القرآن على الميت.
1: نعم.
2: والنصيحة والتوجيه يا ريت يا شيخنا الحبيب، هل بنقل المواعظ ببيوت العزاء يعني انه اذا ما كان على علم بلا ما يفتي ويقعد يحلل ويحرم؟
1: تمام.
0: نعم، ولا يهمك، تسمع توجيه ان شاء الله من فضلك.
2: والله الله يجزيك الخير يا شيخنا الحبيب.
1: حياك الله.
0: حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. نعم، اتصال اخر. فتاة، والسلام عليكم ورحمه الله.
3: السلام ورحمه الله، يعطيك العافيه.
0: حياكم الله، الله يعافيك ويسلمك.
3: كيف حالك وايش اخبارك؟
0: الله يسلمك، حياكم الله.
3: يا سيادنا يا سيدي، انا رحت عمره.
0: نعم.
3: لأول مرة شفت بالعمرة عند الكعبة النساء والزلم يتزاحموا ويصير تلامس مع بعض، وبالحرم احنا نصلي هنا وهن يصلي نقبالنا على السجادة اللي

0: استقبالنا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، انتشرت عصبة النساء يطلعن بدون محرم، هل هذا الحكي جائز أو غير جائز؟
1: وين بيطلعن؟
0: يطلعن عمرة وحج.
1: عمرة وحج،
0: يعني كل خمس نسوان يقول العصبة عصبة نساء ويطلعن بدون محرم. هذا انتشرت.
1: نعم تسمع
0: ضبط هذا يصير ولا ما يصير
1: ولا يهمك تسمع.
0: شكرا لك،
1: حياكم. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. تفضل تفضل. عليكم السلام، تفضل.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك،
2: بارك الله فيك وعلى البرنامج.
1: وإياكم إن شاء الله، حياكم الله.
2: معك أبو رافع العساف.
1: حياك الله يا أبو رافع.
2: والله يا سيدي أنا في امبارح صارت معي شغلة، في إلي زميل بالدوام.
1: نعم.
2: أجي على الدوام وبالدوام تعب، يعني زي ما بتحكي يعني صار حصوة.
1: نعم.
2: فجأة يعني.
1: نعم.
2: قلنا له اشرب مية وبعد، وسحبت حالي أنا طلعت على الشغل. وأنا موجود يعني كان يرن علي ما سمعت التليفون عشان أوديه على المستشفى.
1: نعم. تمام؟ نعم.
2: بعديها يعني رديت عليهم وأنا بيقولوا خلاص نجنا. ثاني اليوم أجا وأنا بيقول لا أنت يعني اللي عملته مقصود وأنت ما بدك توديني. قلت لا يا عمي أنا والله هاي الشغلات مش عندي، يعني التليفون ما انتبهت له وأنا كنت موجود معك، ما قلت اللي بدي أروح على المستشفى. فصار يتهم فيه أني أنا ما بدي أوديه وكذا. بدنا جواب منك والله يا شيخ الواحد، لأنه يعني صراحة ندمان ساخريا.
3: ندمان على إيش؟
2: يعني أنه سلمة وأنه بيحكي لي أنت ما نقلتني، أنا ما سمعت التليفون سبحان الله.
3: طيب الآن وبعد ذلك أنت علمته أنك لم تسمع الهاتف.
2: نعم نعم، وراح والحمد لله، يعني شغلة بسيطة هي يعني شغلة ترتبات ورجع بالسلامة. اليوم بهني بالسلامة.
3: أيوة.
2: زعلان مني وأنا والله إني يعني صراحة مستخطي حالي من الزلمة كويس.
3: لا أنت ما أنت مش قاصد.
2: لا مش قاصد.
3: طب شو فما ولم تقصد ذلك، فما ما هو مكان السؤال؟
1: لعله أساء الظن فيه دكتور.
3: فأنت فقط يعني عليك أن توضح له أنه ما لم أسمعك.
2: نعم أنه ما يكون علي أي إثم أو أي ذنب.
3: نعم نعم نعم. لا ما طيب ماشي نجيبك بإذن.
1: ولا يهمك إن شاء الله.
2: أهلا
1: وسهلا
3: بك الله،
1: حياكم الله. اتصال آخر. السلام عليكم فتاوى على الهواء.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
4: كل خير يا بنات.
1: الله يسلمك.
4: لو سمحت أنا قبل حوالي 30 سنة أنا أقول دخلت والد المستشفى وظل علي باقي حساب حوالي 5 دنانير، وانا رحلت من المنطقه زي ما تقول من عمان لمحافظه ثانيه، فبعرفش الخمس دنانير انا معاي، مش عارف كيف بدي اساوي، كيف بدي اسدد، اروح على المستشفى اللي كان فيها او اتصدق فيهم. هذا مش قادر افهم، انا مش قادر اعرف يعني
1: الموضوع.
4: الله يجزيك كل خير.
1: ولا يهمك، حياكم الله.
4: الله يحييك.
1: نجيب اخي سعد ولا ناخذ سؤال؟ نعم نجيب، حياكم الله. فضيلة الدكتور حياكم الله.
3: أهلا ومرحبا.
1: مسألة يعني أو سؤال يتردد كثيرا وقد تردد يعني أكثر مرة في برنامج الفتاوى.
3: نعم.
1: مسألة قراءة القرآن الكريم على الميت.
3: نعم يا سيدي، يجوز أن نقرأ القرآن الكريم وأن نهب ثوابه لمن سبقنا من الأموات، لأن هذه من الأعمال الصالحة وتشترك في حكمها مع الدعاء. والقرآن الكريم جاء فيه قول الحق سبحانه وتعالى، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن ندعو للجميع، ولا يعني يتعارض ذلك من انقطاع عمل الإنسان بعد وفاته إلا من العلم النافع والصدقة الجارية والعمل الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فانقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، أو من صدقة جارية تستمر، أو من ولد صالح يدعو له. فنلاحظ في هذا الحديث الشريف أن وفي أحاديث أخرى ذكرت أصناف أخرى أنه أجرى ماء وزرع شجرا. فالإنسان مجرد إيمانه وأنه من المؤمنين يدخله في دعاء المؤمنين، وليس عملا خاصا له ليقوم به. فالحديث يدلك أن الخير الذي تزرعه يستمر، ونجد ذلك أيضا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. قضية قراءة القرآن دكتور زايد، أنني أقرأ هذا القرآن ببساطة وأتوسل به إلى الله أن يرحم ذلك الميت.
1: نعم.
3: فأنت تتوسل إلى الله بالعمل الصالح. فالقضية بين دعاء وبين توسل، وهذا المعنى العام الذي يدخل فيه إهداء ثواب القرآن إلى الميت. يعني نحن لا ندخل يا دكتور زايد في قضية أنه إنسان لم يعمل وتريد أن تجعله عاملا، لا، ليست هذه القضية، ليست من هذا الجانب، وإنما من جانب أنك تدعو الله بالقرآن الكريم وبثواب القرآن الكريم أن يرحم ذلك الميت. ونجد في هذا
1: وسيلة
3: المعنى،
1: نعم.
3: نعم يا سيدي، ونجد في هذا المعنى أيضا أن الإنسان ترفع درجته في الآخرة، فيقال فيما هذا؟ فيقال باستغفار ولدك لك. إذن القضية كلها من الحق سبحانه وتعالى، وليست القضية أنه إنسان لم يعمل وأريد أن أحوله إلى عامل، لا، هو عامل أن كان مؤمنا وكان من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام، وأهل الإيمان وأهل الإسلام يدعون لبعضهم، ومن هذا الدعاء ومن هذا العمل الصالح أنك تدعو وتتصدق وتعمل الصالحات وتتوسل إلى الحق سبحانه وتعالى، إلى الله بهذا الدعاء. فنقرأ هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. طيب، هذا توجه إلى الله، مظبوط؟
1: صحيح.
3: والاستغفار عمل صالح،
1: عمل صالح، نعم.
3: والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن هذا الميت الآن سينتفع بهذا العمل الصالح،
1: هذا الاستغفار،
3: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل.
1: يسأل.
3: طيب، أنت تيجي تقول لي ولا تزر وازرة وزر أخرى وكل نفس بما كسبت رهينة، كيف أنت؟ نعم، ما أنا من كسبي ومن عملي أنني أخ لك وفي دائرة الإيمان التي تجمعنا، وأنتفع بدعاء المؤمنين وأنتفع عندما يدعو المؤمن لأخيه المؤمن. فالآن عندما يدعو الإنسان، عندما يقرأ القرآن ويجعل هذا القرآن وسيلة للدعاء لهذا السابق، أو يهدي ثوابه إليه، يكون هذا الإهداء وتكون هذه الوسيلة رحمات بإذن الله تعالى إلى ذلك
1: المتوفى. بارك الله فيكم على التوجيه فضيلة الدكتور.
3: نعم.
1: السؤال الآخر، يعني ما هي ضوابط مسألة إعطاء المواعظ في بيوت العزاء؟
3: نعم.
1: والأخ الكريم أشار إلى، يعني البعض قد يكون على غير علم.
3: نعم.
1: وأشار إلى أمر خطير، موضوع أنه قال، يعني حدد، قال أحيانا قد يفتي بغير علم، فضوابط هذه المسألة.
3: أنا بدي أحكي شغلة، أنا أحيانا يا دكتور زايد بنسأل السؤال وأنا معه.
1: نعم.
3: هسا عندنا سؤال سأقرأه قراءة.
1: نعم.
3: وأنا لله عبد طالب علم من 25 سنة، وربما يكون جزء من الجواب حاضر في ذهني، أريد أن أتأكد منه.
1: نعم.
3: فأقرأه قراءة، وبعد قليل سأقرأ إجابة قراءة.
1: قراءة. نعم.
3: نعم. قرار مجلس الإفتاء في جواز سفر المرأة بلا محرم أو زوج لغرض مشروع بالقيود التالية. سأقرأه قراءة. سأقرأه قراءة، وأنا وظيفتي أن أفتي.
1: نعم. هو السؤال الذي
3: بدي أجابه، بدي أقول أنا أنا أنا
1: نعم.
3: أنا أقدم،
1: نعم.
3: أنا أقدم للإجابة.
1: نعم، تفضل سيدي.
3: وأرى أن ذلك جزء من إتقاني الواجب علي لعملي.
1: صحيح، ما شاء الله عنكم سيدي.
3: أن تكون الإجابة كاملة.
1: نعم.
3: بتقول لي شو حكم النية؟ أقول لك ركن من أركان الصلاة، من أركان الصلاة أو أركان الوضوء أو ما شابه ذلك. طب ما الذي يمنعك إذا غابت المسألة عن ذهنك أن تكون إجابتك إجابة صحيحة؟ هل ستصغر إذا دققت؟
1: لا، على العكس.
3: أو إذا رجعت؟ بدي أحكي لك قصة. الفتوى تبليغ عن الله، أنا نشأت عند سيد الشيخ إبراهيم زيد الكيلاني
1: رحمه الله سيدي،
3: وكان يجيب الفتاوى اللي تيجي على الهاتف، وكان في عند رأسه دائما مجموعة من الكتب الفقهية، فإذا المسألة بدها تدقيق يقرأ. نعم. ويجيب، وهو المعلومة عنده حاضرة، لكن أحيانا بيقول له دقيقة يا أخي، نعم هذا نص العلماء. انتقلت إلى دائرة الإفتاء من دائرة قاضي القضاء، جلست مع سماحة سيدنا الشيخ أحمد الحسنات مفتي عام المملكة، عندي برنامج فتاوى على الهواء، هذا لسه وظيفيا أول العمل.
1: نعم، صحيح.
3: قال لي يا شيخ زيد بدي أحكي لك هالقصة عن سيد الشيخ نوح. والله يا شيخ زيد أحدثك بما حدث معي، وهي سيدي الشيخ أحمد ممكن تسأل.
1: لا يسيدي
3: نعم. يعني ننشر عبيرها الكلام.
1: نعم سيدي.
3: قال سيدي الشيخ نوح قال نخلوا فتواك دائما.

0: من على نظافة وعلى علم وعلى فهم. قلت له كيف؟ قال خلي المصدر العلمي بجانبك، إذا المسألة فيها تدقيق فيها ضوابط كثيرة اقرأها من مصدرها. قلت له الله أكبر، والله ريحتني، والله أنا أقوم بذلك. وهيك صار عندنا سند آخر
1: أكيد.
0: فأنا أقول عن نفسي وأنا لله عبد أمين عام دائرة الإفتاء، وأنا لله عبد أجيب بصفتي الوظيفية. لا يضيرك أيها الأخ الكريم أن ترجع وتدقق، بل تكبر في عيون الخلق.
1: إذا توثقت من هذه
0: تكبر في عيون فتح. الخلق وتكون قد أديت أمانتك بينك وبين الحق سبحانه وتعالى عندما تتوثق من إجابتك. لأنك عندما تقول مباح، مكروه، مندوب، واجب، لما تحكي حلال وحرام، لما تحكي الأحكام التكليفية الخمسة بين الإباحة والوجوب والندب والتحريم والكراهة، أنت تخبر عن رب العالمين
1: وتوقع عن
0: أنت تخبر عن الله. الفتوى إخبار عن الله.
1: نعم صحيح.
0: الفتوى إخبار عن الله. فتوثق حتى لا تكون في عقوبة من أفتى بغير علم.
1: أحسنت.
0: فأضل ضل وأضل. الذين أفتوا ذلك الرجل من شج رأسه قالوا له، قال علي جنابة، قالوا له اغتسل، قال لهم أنا بتآذى، قال لا اغتسل، مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله.
1: قتلهم الله.
0: شفاء العي السؤال. فتأكد. فأنا قدمت المقدمة الطويلة بجوز.
1: نعم واضح سيدي واضح.
0: ونعتذر على تطويلها.
1: لا سيدي بالعكس نستمتع.
0: حتى نخبر بأهمية الفتوى وحرمة الفتوى.
1: أكيد.
0: بغير علم ووجوب التحري والتوثق وأن لا تجيب بغير علم. نعم يا سيدي.
1: بارك الله فيك. حياكم. جزاكم الله كل خير.
0: أهلا وسهلا.
1: على هذا التوجيه الكريم. وإحنا مرجعنا في المملكة الأردنية الهاشمية إلى إدارة الإفتاء بفتواها المعتمدة.
0: طبعا.
1: في سواء في
0: العبادات وزملاؤنا الكرام
1: أو المعاملات وغيرها.
0: وزملاؤنا الكرام في المؤسسات الدينية بيننا وبينهم تعاون وتعاضد. وفتاوانا منشورة ويمكنهم الرجوع إليها، ونحن نبحث ونتحرى عند الفتوى. وأنت ترى يا دكتور زايد كم ندقق ونبذل وسعنا، والإنسان يخطئ رغم ذلك، ولكن بتصير نسبة الخطأ بسيطة.
1: أكيد. نعم.
0: لأنك تتحرى
1: في موثوقية
0: وفي عقل جمعي، ونعود إلى مذهبنا الشافعي ونعتمده. أحيانا بيكون في صعوبة، في حرج، بدنا نرفع ونذهب إلى المذاهب الأربعة المعتبرة حتى تكون الأمور منضبطة وضمن عمل مؤسسي.
1: ونفتخر بهذه السلسلة المباركة التي ذكرتها فضيلة الدكتور من العلماء الموجودين في
0: والله فضل. هذه شهادة،
1: يعني أصحاب الفضيلة والسماحة. نعم. في دائرة الإفتاء. نعم. العام. نعم. أيضا ممن سبقنا من توفاهم الله عز وجل.
0: نعم.
1: ومن هم على رأس المسؤولية. نعم. نتعلم هذا النهج منكم
0: يعني
1: مبارك، وأنتم وضعتم خطى. نعم. لمسألة يعني هذه المؤسسات الرسمية وضعت.
0: طبعا.
1: خطى موثوقة. صحيح. يعني طبيعة الإفتاء في
0: طبعا.
1: الأردن ومؤسسيته وموثوقيته ومصداقيته. نعم. وهذا ما نشهده على مستوى الأردن حتى مستوى العالم العربي، موثوقية دائرة الإفتاء في هذا المجال.
0: يعني هذه المسألة
1: وجهودها الواضحة
0: نقلتها عن سيد الشيخ نوح.
1: صحيح.
0: عن سيد الشيخ أحمد. وتلك
1: وهذا منهج
0: وتلك رأيتها بنفسي من والدي.
1: وهذا منهج سيدي.
0: نعم. أن أتحرى.
1: نعم.
0: أنت تخبر عن الله، لا تقول والله رأيي هيك والله رأيي شو، بدها تدقيق هذه.
1: نعم.
0: المؤسسات المذهب مؤسسة علمية
1: مؤسسة. صحيح.
0: عمرها 1200 سنة. فأرجع وقرأ وتحرى ولا نحجر على أحد، لكن
1: أكيد.
0: ماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ كيف حرروا القضية؟ كيف فهموا الدليل؟ لا بدها تدقيق.
1: لذلك نبني عليه فضيلة الدكتور السؤال الآخر، يعني بصير أحيانا تجاوز في المرجعيات الإفتاء في مسألة الآن عصبة النساء. الآن الناس بعموا أنه بفهم أنه في عصبة نساء وبدين يروحن على العمرة بدون محرم، فبيكون عندهم فهم مغلوط لطبيعة الفتوى.
0: يا سيدي أنا
1: والآن نجيب على السؤال الأخير.
0: نعم.
1: الكريم
0: هذا
1: من خلال عصبة النساء.
0: مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية المشكل من علماء كبار يرأسهم سماحة المفتي العام له قرار.
1: نعم.
0: قال جواز سفر المرأة، أول المرأة تسافر بمحرم، أولا يكون سفرها مع محرم
1: بمحرم. نعم.
0: أو مع زوجها. الآن صار في ظرف معين لم تستطع أن تسافر مع محرم ولا مع زوجها، فما هي الضوابط والشروط؟ أول شيء لا تسافري، لكن إذا توفر ما سنقرأه يجوز السفر. أولا أن يكون الطريق آمنا.
1: نعم.
0: لأنه أنا لا أخ...

0: وأن تكون أيضا هذه الرحلة نفسها رحلة ذات غرض مشروع. فما بنقول هذه الفتوى أن تذهب إلى إذا ما لا يجوز وإلى ما لا يليق، لا، إلى غرض مشروع. وأن تكون ملتزمة باللباس الشرعي، النساء الموثوقات المشهورات بالتقوى والخلق القويم، أن تكون سفرها كما قلنا برفقة مأمونة من النساء. وأنا الآن أقرأ قرار مجلس الإفتاء وبوسائط آمنة للنقل.
1: نعم،
0: هذه الشروط وهذه القيود ليصح سفرها حينئذ، فليست المسألة دون قيود. طبعا مجلس الإفتاء عندما استدل بهذا الرأي بناء على ما ذكره السادة الفقهاء في قضية متى يجوز السفر، بناء على القيود التي وضعها السادة الفقهاء، وبناء على حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عدي بن حاتم عندما ذكر له بعض الحاضرين الفقر والحاجة، قال: سيأتي يوم تسير فيه الضعين من الحيرة وتطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. إذن فبين أنه سيكون هنالك حالة من السفر الآمن الجائز المطمئن. ونحن نقول بداية السفر يكون مع محرم أو مع زوج إذا كان في غرض طيب مشروع ضمن القيود التي ذكرناها، ولم يتسنى لها محرم أو زوج ضمن هذه القيود يجوز السفر حينئذ.
1: أشرتم قبل قليل مسألة مهمة، أنه أحيانا بيكون في توسع، وجانا سؤال حتى في الحلقات الماضية عندما قالوا أحيانا يعني في مفهوم لعصبة النساء أنه بده يروحوا رحلة سفر سياحة على مكان، بيقول لك عصبة نساء.
0: أي عصبة النساء هي القيود.
1: القيود في هذه المسألة فقط. نعم.
0: القيود
1: حسب ما وضحت.
0: حسب ما وضحنا.
1: بارك الله فيكم. الآن فضيلة الدكتور أيضا بالنسبة للأخ الكريم يتحدث عن خصوصية الحرم المكي، ويقول أنه صلاة الرجال ومع النساء، وأيضا أماكن أحيانا يكون في تلامس بين أثناء يعني الطواف، أو أحيانا بيكون يعني بيكونوا في أماكن مخصصة للرجال والنساء، فنتحدث عن هذا خصوصي دكتور.
0: يا سيدي، بالنسبة للملامسة وهي عندنا من نواقض الوضوء، ولكن نقول أنه في بعض الظروف مثل الطواف نقلد المذاهب الأخرى التي تفتي بأنه هذا ليس ناقضا للوضوء، لأنه سيكون هنالك مشقة في هذه الحالة، وكذلك نفتي كل من يحصل له مشقة إذا قلد هذا الرأي. أحيانا بيكون أخونا سائق بعمومي فأحيانا مكان عمله، فنقول لا، المشقة تجلب التيسير، فيقلد المذاهب المعتبرة التي تفتي بأن هذا اللمس ليس ناقضا للوضوء.
1: نعم، المسألة اللي حدثت بين الأخ الكريم وصديقه عندما يعني هو يتحدث عن مسألة لعله أساء الظن يعني به، فيقول أنا لعلي ندمت على ما حدث، لكن هو أساء الظن فيه ولعله اتهمني بأنه لم أرد أن أساعده وأذهب للمستشفى، فأريد توجيه حول مسألة لعله إساءة الظن بالآخرين. يعني
0: يا سيدي، الإنسان عندما يحدث معه ما يمكن أن يكون سببا لسوء الظن به، فيجب أن يدفع سوء الظن عن نفسه. رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه ولا يلقي بنفسه إلى سوء، إلى أن يظن الناس به شرا. وأنا لا أتكلم عن الحادثة هذه تحديدا لأنه دفع سوء الظن عن نفسه، لكن عموما لا يجعل الإنسان نفسه محل تهمة بشكل عام. وهذا ما ذكره السادة الفقهاء في أحيانا قضية الصلاة وحضور الصلاة مع وجود العذر عندك، قال لك خليك ببيتك حتى لا يظن بك أنك تارك للصلاة أو تارك للجمعة وما شابه ذلك. لكن بالنسبة للأخ الكريم، ما يعني يذهب به التفكير إلى ما يقلقه، أنت وضحت لزميلك أنه مريض وهذا ما ينبغي عليك وقد قمت به، وقل لم أرى هاتفك، لم أرى هاتفك، وشافك الله وعافاك.
1: نعم. العلماء قديما كانوا يبحثون يعني عن أعذار تصل إلى 70 عذر.
0: أيوة، التمس لأخيك عذرا.
1: نعم، 70 عذر.
0: ليس 70
1: يعني عذر. نعم. بارك الله فيكم. نعم. أيضا فضيلتك بالنسبة للأخ الكريم يقول هو يقول في ذمتي 5 دنانير لإحدى المستشفيات من 30 عام.
0: يعني
1: وهو الآن رحل.
0: أنا ربما هذا كل حلقة نجيب هذا السؤال.
1: نعم نعم.
0: كل حلقة.
1: ويتكرر السؤال.
0: نعم. من عليه مال لشخص أو جهة معلومة فعلي

0: فيه أن يعيد المال إلى تلك الجهة المعلومة. لما ما يعود ذلك الشخص معروف وينه، أو ما تمائلوش ورثة، أو ما في جهة نعطيها، منقول تصدق عن ذلك الشخص، وإذا عاد فله الحق بالمطالبة أو ينفذ الصدقة.
1: الصدقة ليست ابتداء يعني، إنما إرجاع الحق لصاحبه.
0: أيوة، وهذا ما يأتي السؤال كثيرا. بده يدفع مثلا، أنا ما بحكي عن الأخ الكريم،
1: مع حالة عامة أخرى نعم.
0: حالة عامة، نعم، نسأل عنه كثير، يقول لك أنا والله اشتغلت مع شخص وكنت أخذ منه وأنا بشتغل عنده، وبعدين تاب رب العالمين علي وأنا تركت الشغلة بس إله علي المبلغ الفلاني، أتصدق عنه؟ لا، هذا المبلغ إله. أنت واحد أقرضك قرض، أقرضك 1000 دينار، وبتعرف وين هو، وبتعرف كم مبلغ القرض، وبتقدر توصل له المصاري، بتروح تتصدق عنه ولا بترجع له المصاري؟
1: رجع
0: برجع.
1: المصاري.
0: نفس العملية لما أنت أخذت مال شخص وكان هذا الدين، ما هو الدين ممكن يكون سببه قرض، ممكن يكون سببه أنك أخذت منه مال، ممكن سببه ثمن، ثمن مبيع، أسباب كثيرة. فهذا المال يجب أن تعيده إلى صاحبه، هذا يجب أن تعيده إلى صاحبه.
1: وحقوق العباد مبنية على يعني
0: مشاحة،
1: المشاحة.
0: المشاحة يعني لا تسقط إلا إذا أسقطها صاحبها أو أعدت الحق
1: صحيح
0: إلى صاحبه.
1: نعم،
0: نعم
1: بارك الله فيكم.
0: نعم
1: اسمح لنا فضيلتك نأخذ أيضا
0: بسم الله.
1: كم سؤال إن شاء الله. السلام عليكم، فتاوى على الهواء. هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم، فتاوى على الهواء، تفضل.
2: وعليكم السلام،
1: حياكم الله.
2: الله يحييك. عندي سؤالين بالله إذا سمحت.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، في آية عليها خلاف إنه في عذاب للقبر ولا ما في، اللي هو يوم يقول المجرمون ما لبثتوا إلا ساعة،
0: ايش؟
2: فبدنا تفسير بالله بالنسبة لها.
0: لازم نقرأ الآية بشكل صحيح.
1: نعم، لعله في خطأ في قراءة الآية. نعم.
2: طيب مش مشكلة. السؤال الثاني بالله إذا سمحت،
1: نعم.
2: أبوي عمر لنا عمارة 3 شقق، وقاعد أنا وإخواني فيها، كل واحد له شقة.
1: نعم.
2: هسا أنا بدي أطلع منها وبدي أأجرها.
1: نعم.
2: هسا الأجار لمين بروح، إلي ولا كيف؟ بدي أعرف عشان الواحد يكون.
1: أبوك توفى
2: أبوي متوفي. الله يرحمه.
1: رحمه الله، وهذه الشقق يعني ورثة صح؟
2: طبعا الوالد توفى وأبوي عمرنا عمارة وكل واحد له قاعد في شقة إله يعني.
1: إله.
2: فأنا إذا طلعت منها مثلا
1: طيب مش
2: وبدي
1: مسجل
2: أأجرها.
1: باسمك الشقة؟ مش مسجلة باسمك؟
2: لا مش مسجل باسمي، بس هي الشقة إلي وكل واحد له شقة من إخواني يعني
1: تمام.
0: طيب
2: نفس العمارة.
0: طيب
2: فأنا بدي أطلع من الشقة هاي وأأجرها.
0: طيب
2: إذا أجرتها لمين اللي أجر بروح؟
0: هسه الشقة إلك ولا تاركة بعدها؟
2: كيف يعني تركت؟
0: يعني لأبوك
2: ما أبوي
0: وما
2: أبوي
0: توزعت،
2: ما توزعت. لا
0: ما
2: لسه ما
0: انفرزت.
2: توزعت،
1: ما
2: ما
1: توزعت، هون
0: توزعت، ما
1: السؤال.
0: انفرزت.
1: نعم.
2: لا ما انفرزت. لا
0: ماشي
2: ما
0: يا سي،
2: انفرزت.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لكم.
1: العفو، حياكم الله. نعم، اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
3: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
3: والله سؤالي لعطوفتي المفتي.
1: تفضل.
3: أنا بشتغل على سيارة، مرات يعني بكون طالع مشوار فوق ال 81 كيلو.
0: نعم.
3: يعني بطلع من المنطقة اللي أنا فيها، بكون إنه يعني داخل مناطق البنيان.
0: نعم نعم.
3: يعني بصلي الظهر مثلا عادي.
0: نعم.
3: قبل يعني بكون وصلت المنطقة قطعت فيها ال 81 كيلو.
0: نعم.
3: هل يحق لي إني أصلي العصر بس أصل المنطقة هذيك، ولا أستنى بين مأذن العصر؟
0: مفهوم.
3: فهمت. ماشي هيك يا دكتور.
0: يعني أنت سافرت.
3: نعم.
0: ووصلت إلى مكان السفر.
3: طلعت صليت الظهر عادي.
0: صليت في دار الإقامة وسافرت.
3: نعم.
0: وأذن عليك العصر.
3: ما كان بعد العصر مش مأذن. وكنت قطعت 81 كيلو. هون بصير أصلي العصر لحاله.
0: قبل ما يأذن.
3: قبل ما يأذن.
0: مفهوم مفهوم مفهوم.
3: ماشي يا دكتور، شكرا.
0: أهلا
1: حياكم الله. نعم، اتصال آخر أخي سعد، فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله، ممكن ترفع صوتك لو سمحتي؟
4: غلبت دكتور زايد، بدي أسأل سؤالين.
1: تفضلي أبشري.
4: السؤال الأول بالنسبة لغسل المرأة الميتة، كيف يعني كيفية غسل المرأة الميتة إذا يعني
1: تغسيل المرأة الميتة؟
4: نعم
1: نعم.
4: والسؤال الآخر آداب زيارة القبر، كمان الأموات يعني.
1: زيارة القبور؟
4: نعم، أدابها.
1: أداب للنساء ولا عموما هي؟
4: للنساء.
1: للنساء. نعم. نعم، سؤال أخير ثم نجيب على الأسئلة مجموعة. تفضل فتاوى.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، حياكم الله.
5: والله لو سمحت بدي أسأل فضيلة الشيخ، هلا أنا بفوت بتوضى مثلا، بطلع بجهز نفسي، لما أجي أركع أو أسجد بعيد عنك يعني بيطلع زي سلس بول دائما يعني، أو بعطس أو.
1: نعم.
5: فأنا مش بالعادة أنا بعيد عنك بحط مثلا ورقة فاين مثلا اللي هي كعادل بين الملابس الداخلية وعشان الطهارة. أغير الورقة ما أغير.
1: أخي الكريم،
0: من جيبك عموما إن شاء الله.
1: أخي الكريم. نعم. زيك أسري، سمعت أنه يعني تحكي سؤال على الإفتاء، يعني رن تليفون على الإفتاء إن شاء الله
0: سنجيبه عموما،
1: وتجيب عموما إن شاء الله. زيك، بس هاي الأسئلة الخاصة نوعا ما يعني يريت أنك تسأل فيها ذات الإفتاء بشكل خاص. نعم
0: نعم.
1: فضيلة الدكتور، الأخ الكريم لعله قرأ الآية بشكل خاطئ. يقول عز وجل في سورة الروم: نعم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون. صدق الله العظيم.
0: نعم.
1: هو يسأل هل لها علاقة بموضوع عذاب القبر هذه الآية، وهل يعني هو يسأل مسألة على فيها كلام، لكن أنه هل هو مثبت عذاب القبر وما علاقة هذه الآية؟
0: نعم، هذه الآية تتكلم عن إقامتهم في الدنيا،
1: ليس لا علاقة بعذاب القبر.
0: نعم، يعني ما وجدوه في الدنيا من نعم. من حياة عندما يقارنوه بالأهوال التي يرونه نعم. يرونها
1: نعم.
0: يجدون أن هذه الأهوال لا تعدل ساعة،
1: كانت قصيرة مدة إقامتهم،
0: كانت الدنيا قصيرة جدا. وكما بينا في حلقات سابقة أن أدلة عذاب القبر في القرآن الكريم
1: موجودة،
0: إضافة إلى صحيح الحديث من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وهذا ما نقرأ معه قول الحق سبحانه وتعالى عن آل فرعون مثلا:
1: نعم.
0: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
1: نعم.
0: هسه ما اكتمل المعنى: ويوم تقوم الساعة
1: أدخلوا
0: آل فرعون أشد العذاب. إذن شوف التسلسل الزمني: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، واحد، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وغير ذلك
1: أدلة كثيرة. نعم.
0: وغير ذلك.
1: نعم.
0: وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يعذبان ولا يعذبان
1: بكبير،
0: كان أحدهما لا يستنجي من بوله والآخر كان
1: نعم.
0: يمشي بالنميمة بين الناس. نسأل الله العفو والعافية.
1: أيضا فضيلتك الأخ الكريم يقول: توجد شقق يعني تركة من والده، وهي غير لم تتوزع هذه التركة.
0: نعم.
1: يقول: أنا وإخوتي كل واحد في شقة، الآن إذا خرجت من هذه الشقة رحلت يعني.
0: نعم.
1: لمن أدفع الأجرة؟ أخذها يعني للورثة تكون.
0: نعم يا سيدي، بدنا نشرح المسألة هاي في بشيء من التفصيل.
1: نعم.
0: بشيء من التفصيل. الآن مجرد أن ينتقل الميت، تنتقل هذه الأعيان التي تركها إلى الورثة. مجرد أن ينتقل الميت تنتقل هذه الأعيان إلى الورثة. ولكن بدنا نميز الآن أننا نتكلم عن مشاعر يا دكتور زايد.
1: نعم.
0: الآن اللي بيصير إنه الإخوان ضلهم ساكنين مع بعض، فبتصافطوا بينهم وبين بعض إنه إحنا هينا ساكنين مع بعض، وبما أننا مع بعض خلاص إحنا متسامحين فيما بيننا، ما في حرج بذلك.
1: نعم.
0: ما في حرج في ذلك، لأنهم الآن بينهم التسامح. طيب الآن شو نعمل في هذه القضية؟ بيقولك: أنا انتقلت، ماذا أفعل الآن في قضية انتقالي من هذا المنزل؟ الآن يا أخي الكريم، أنت في هذا المنزل لك مجموعة حصص، حتى نفسرها تفسير دقيق يا شيخ زايد. وإذا

0: في كلام قاعد بحكي أنا مش واضح، أرجو أنك تنبهني فورا. أنا مسألة
1: واضح.
0: الآن أنا عندي هذا المنزل، أنت لك في هذا المنزل واحد من اثنين، إما شقة مفروزة هاي لك، دك تأجرها دك تبيعها، هذه لك أو لك سهم مشاع، يعني 200 متر لك فيهم 100، كل متر إذا المساحة الكلية 200، كل متر لك نص متر.
1: لك نص متر، نعم.
0: فبتيجي بتقول لأخوك شو إلي وشو إلك، تتفقوا. إذا هو ساكن ضمن المساحة اللي تمثله وإنت إلك مساحتك، خلاص إنكوا بينك وبين بعض ممكن تتفقوا هاي ميتك وهاي المية اللي إلك وهاي المية اللي إلي. غير ذلك ممكن تلجأوا للقضاء تعملوا إفراز قضائي.
1: إفراز قضائي، نعم.
0: إذا ما اتفقتوا فيما بينكم، لكن أنت الآن سهمك على المشاع، اتفقتوا على تعيين، نعم. اتفقتوا على تعيين الحصص، نعين هذه الحصص. ما اتفقتوش ممكن أن تلجأوا إلى القضاء حتى القضاء يعالج الإشكال فيما بينكم، لأنه هذه مسألة كثير ما نسأل عنها هذه القضية.
1: نعم.
0: وإجابتها كما بينت لك. وأيضا ما أدعو الأخوة السائلين إلى أنه ما نلجأ لسيف الحياء، فما أخذ بسيف الحياء فالنار أولى به.
1: نعم.
0: لا نلجأ لسيف الحياء، أنه أي حصة، وهذه الآن إذا معتدي أو متجاوز أنت أو أكثر ماخذ أكثر من حقك فله حق بأجرة المثل.
1: نعم. فضيلتك، شاعت على منصات التواصل الاجتماعي وعلى ألسنة بعض المتحدثين فكرة مفادها أن الإيمان المطلوب من الناس هو الإيمان بالعمل بالله والعمل الصالح من دون الحاجة إلى الإيمان بنبي بعينه، ولذلك يقولون أن الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس ضروريا، ويقولون أن ذلك يجعل الدين عالميا، وأما الإيمان بالرسول فهو كما يقولون مجرد عادات وتقاليد محلية في مجتمع معين ومناطق معينة. فما حكم الشرع فضيلة الدكتور؟ بارك الله فيكم.
0: أشكرك يا دكتور زايد، وهذه مسألة مهمة يعني وردتنا أكثر من مرة.
1: نعم.
0: ونحن نحب أن نعالجها في دائرة الإفتاء العام في القضايا التي يكثر السؤال عنها.
1: نعم.
0: في المجتمع، أولا عندما نذكر أركان الإسلام نقول بني الإسلام على خمس. أولا، أول هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا
1: رسول الله.
0: صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن الركن الأول عندي في إسلامي شهادة تنقسم إلى شهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعندما تغفل أحد أركان الإسلام هذا الإسلام غير صحيح. وطبعا أنا الآن أبين أنني لا أحكم على أشخاص، دقيق جدا ومهم جدا أن ننوه، أنا لا أحكم على أي شخص،
1: على حالة يعني، على
0: أنا أحكم على الفكرة وعلى المبدأ.
1: نعم.
0: الأشخاص لابد أن يذهبوا إلى القضاء وأن يسألهم فضيلة الشيخ ما هي عقيدتك، ماذا تقول في كذا، لأنه الكلام أحيانا يحمل معان كثيرة. هذه القضية الأولى. إذا جئنا إلى أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أنت الآن الذي يتبنى هذه الأفكار يقرأ بعض القرآن ويترك البعض الآخر. طيب، أنت عندما قرأت من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، طيب لماذا لم تقرأ معها قول الحق سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ أين هذا الإيمان؟ طيب، بعدين أريد أن أفهم بما توجه قول الحق سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. كيف توجه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم إذا أردت أن أفهم الآية معك، أنا أريد أن أفهم هذه الآية التي اعتبرتها يعني ما جاء الدليل أنك لا تريد أن تؤمن بالرسل ولا أن تؤمن بالرسالات، وتكتفي بالإيمان بالله، وأنك ستقف بين يديه في اليوم الآخر، وأنك ستعمل صالحا. كيف ستعمل صالحا دون أن تأخذ الأحكام التي يريدها منك الحق سبحانه وتعالى؟ ما هو الطريق؟ يعني أنت تريد أن تؤمن بالله، تريد أن تؤمن بالله وباليوم الآخر وأن تعمل صالحا، تمام يا شيخ زايد؟
1: نعم تمام.
0: العمل الصالح كيف ستعرفه؟ من أين؟ ستقول لي أو سيقول لي بعض الناس العمل الصالح فيما اتفق عليه العقلاء، مظبوط؟ الرحمة والعدل والإحسان ونصرة المظلوم
1: والمساواة
0: طيب ممتاز جدا. طيب ما هم اختلفوا العقلاء، والعقلاء عندهم نظريات، اللي انت قاعد بتقول عنهم عقلاء عندهم نظريات تبرر للقوي أن يقتل الضعيف، والعقلاء الذين تقول عنهم هذول العقلاء وصاروا هم يعني رأس الهرم الإنساني في العقل عند ذلك الشخص، مش عندي أنا، عندهم يقولون نحن أصلنا قرود، وهذه الكلمة مش عبثية، أصلنا قرود ولا زالت هذه المعاني حاكمة علينا، فلذلك الذي يجب أن يطبق فيما بيننا شريعة الغاب والناب،
1: لها أبعاد هذه
0: طبعا
1: لها أبعاد.
0: فاقتل غيرك ولا حرج. وإحنا رأينا العدو الصهيوني كيف قتل أهلنا في غزة، وبيقول لك بقتلهم عادي مثل ما بقتل أي مخلوق من المخلوقات، بناء على هذه الأفكار الفاسدة والضالة. فهذا الإشكال، هذا الإشكال الذي
1: أو هذا الفهم يعني
0: هذا الإشكال الذي في هذا الفهم سيوصلك إلى اتباع الهوى. وهنا النقطة الثالثة، أنا لا أريد أن أحكم على من لم تصله الشريعة الغراء كاملة كما هي بأنه كافر مخلد في النار، وعلماؤنا بيّنوا ذلك، إنه حتى أنا أحاكم ذلك الإنسان وذلك الشخص أنه كفر بالله وكفر بالإيمان وبأركانه، فلا بد أن تصله الشريعة الغراء نقية واضحة جلية مع تجلية الدليل والبرهان، ثم بعد ذلك نحكم.
1: صحيح.
0: فنحن لا نريد أن نحكم على الناس بالكفر، ليست الشريعة متشوفة للحكم على الناس بالكفر، هذه نقطة مهمة جدا، وإنما الفكرة التي يقصدها هؤلاء وهي دكتور زايد تسمى الآن بالإلحاد الربوبي. شو يعني؟ يعني أنا ماشي يعني لا أستطيع عقلا أن أنكر أن للكون خالق ومدبر ومتصرف، ولكن لا أريد أن أؤمن بالرسل، هذا نوع من أنواع الإلحاد. ليه؟ لأني لا أريد المتابعة، أنا لا أريد الاتباع، أنا لا أريد السير وفق مرادي هذا الشرع، فأنا ماشي مؤمن بالله بس بعمل اللي بدي. فهذه هذا نوع من هذه الأنواع. والقضية الثانية التي أريد أن أوضحها قبل أن نختم البرنامج، ضل معنا دقيقتين،
1: نعم صحيح.
0: والقضية الثانية والتي تنشأ عن هذه الفكرة هي قضية إنكار السنة، وأن ننكر السنة، وكل دارس للشريعة يعلم أن كثير وجل الأحكام الشرعية من حديث سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فلما تقول لي فيش رسل وفيش رسالة، معناها فيش سنة، معناها فيش أحكام شرعية مأخوذة من السنة، معناها القرآن الكريم بصير أفهمه زي ما بدي لأنه ما فيش سنة تفهمني،
1: بصير أفهمه على الهوى،
0: وأصير أفهمه على الهوى، وألغي أحكام العبادات، وألغي أحكام المعاملات، وألغي أحكام القضاء، وألغي كل الأحكام الشرعية بناء على ما فيش سنة لأنه ما فيش رسل، وأفهم القرآن زي ما بدي. وهذا ما نراه يا دكتور زايد، وأنت إعلامي مقدر جدا، هذا ما نراه من استضافة أمثال هؤلاء لتفسير القرآن وفق هواهم.
1: صحيح صحيح.
0: لأنه إذا إجى علي وقال لي أنا ملحد بالله العظيم، مش راح أسمع له، راح مش راح أتقبله، قلت لا لا لا لا، أنا أؤمن بالله العظيم ولكن عندي إشكاليات مع السنة، عندي إشكاليات مع السنة. طيب أنت تؤمن بالقرآن وكيف تقرأ قول كيف تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ كيف تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا،
1: وأطيعوا الله
0: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن تنازعتم في شيء فردوه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول،
1: وليحذر الذين يخالفون عن أمره
0: أن تصيبهم فتنة. فأي تجاوز كل هذه الآيات مراده التلاعب بالأحكام الشرعية، تضيع الأحكام الشرعية، تميع الأحكام الشرعية، لأن قطع الصلة بين الأمة وبين الأحكام الشرعية إضعاف للأمة. ضل علي 3-4 أسئلة إن شاء الله الحلقة الجاي.
1: نعم الحلقة الجاي والإخوة اللي يعني يتواصلوا مع
0: الحلقة الجاي نجيب عنها بإذن الله تعالى لتوضيح ضوابطها.
1: فضيلة الدكتور، يعني بالنهاية هذا ما تفضلتم به حقيقة، هذه موجات تؤثر على وعي الشباب، تؤثر على الشباب، تؤثر على الأمن الفكري لديهم. حقيقة نحن عودة إلى دائرة الإفتاء ومؤسسة الدين الرسمي في الأردن، أنتم تشكلون يعني سدا منيعا وحصانة وفكر آمن تجاه هذه الموجات الفكرية التي تأتي من هنا وهنالك. وبارك الله في وجودكم في دكتور على التوجيه الكريم،
0: الله يحفظك،
1: وعلى يعني هذه اللفتات والوقفات التي تأتي في محلها لتحصيل الأمن الفكري لدى المجتمع ولدى المسلمين.
0: هذا
1: جميعا
0: شيء من الواجب،
1: من أي موجات تؤثر على فكرهم وبالتالي
0: نعم.
1: على وعي الشباب نعم. وعلى المجتمع
0: طبعا، هذا شيء من واجبنا.
1: بارك الله فيكم،
0: لأنه سليم. يريدون قطع الصلة مع القرآن، مع السنة، مع اللغة العربية جداً. تلاعب بأحكام الأسرة، تلاعب بالوعي بوعي المؤمن، نشر المخدرات، نشر الإباحية، نشر الشذوذ، هذه إحدى الشبه التي
1: حتى الفهم الخاطئ أحيانا لبعض المسائل تردنا
0: طبعًا.
1: على الفتاوى
0: طبعًا.
1: نتيجة هذه الأمور
0: طبعًا.
1: وإن
0: طبعًا.
1: كانت بطريقة غير مباشرة دكتور،
0: التكفير، التفسيق،
1: صحيح.
0: التبديع، هذه كلها إشكاليات
1: صحيح.
0: نواجهها، هي إحدى الإشكاليات التي أثيرت معاصرا، وهذا
1: بارك
0: يعني هذه الفتوى عندنا في خصوصي.
1: الله كل خير، كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني أمين عام دائرة الإفتاء. كل شكر سيدي، بارك الله بوجودك.
0: مرحبا سيدي، شكرا لك.
1: أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وشادي زيادي من الهندسة الإذاعية، المهندسة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الإشراف العام الزميلي الدكتور معك حصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. أستودعكم الله، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.

مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
4: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
7: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
8: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

0: للأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: زلمة
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
2: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقلنا إن الله سبحانه بيّن لنا الغاية من إيراد القصص للأنبياء السابقين في القرآن، وبيّن أن الأنبياء تعرضوا لكثير من المشاق والمتاعب والصعوبات التي صادفتهم من الكافرين الذين كانوا يعيشون على وجود الفساد في الأرض، لأن الفساد في الأرض لا يعيش إلا إذا وجد منتفع بهذا الفساد، والمنتفع بالفساد يواجه كل من يريد أن يقضي على الفساد. إذن فموقف الخصوم النبي منه موقف طبيعي لصالحهم، ولكن حمقهم أنهم حددوا الصالح بالصالح لهم في هذه الحياة، ولم ينظروا إلى عاقبة ما يؤول إليه أمرهم في الآخرة الدائمة نعيما أو عذابا. إذن فهم من مصلحتهم، أي من مصلحة الذين يعيشون على الفساد، أن يوجد من يقومهم حتى لا يفسدوا، لأنه بذلك يضرب على أيديهم حتى لا يقدموا لأنفسهم شرا يوجد لهم في الآخرة. فلو أنهم فطنوا لعلم أن الرسول كما جاء لصالح المستضعفين المستغلين بالفساد جاء أيضا لصالحهم. فإنك إذا ما رأيت إنسانا يعبس بمسدس في يده ثم أخذته وضربت على يده ومنعته أن يستعمله، تكون قد قدمت له خيرا، لأنه كان أداة الفساد التي يفسد فيها. فلو أنه على شيء من العقل لكان نصيرا لرسول الله على نفسه، وكلما حدثته نفسه بالفساد سمع من رسول الله نتيجة هذا الفساد، فكان من الواجب أن يتبعه وأن يشكره لأنه خلصه من طاقة الشر الموجودة فيه. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: أنت لست بدعا من الرسل، فكل رسول تعرض

وستتعرض أنت لكل هذه المسائل. ليه؟ لأنك خاتم الرسل، ولأن الدين اللي انت حتيجي به دين لن يأتي بعده دين، فلا بد أن تتركز المتاعب كلها معك، فكن على ثقة تماما في أنك مصادف للمتاعب. ولذلك نثبت فؤادك بما نقصه عليك من أنباء الرسل. وخص تثبيت الفؤاد لأنه كما قلنا هو الوعاء، القلب هو الوعاء الذي يستقبل الحقائق ناضجة بحيث لا تطفو لتناقش من جديد. وما دام القلب عنده ثبات الحقائق تستقر فيه، إنما لو كان قلق ينطر الحقائق. إذا نثبت الفؤاد اللي حيستقبل الحقائق، الحقائق الإيمانية من قمة أن لا إله إلا الله إلى أن يكون ذكرى ويذكرك بأشياء ويعزك وإلى آخره. إذا فتثبيت الفؤاد معناه إعداده لما يستقبله من الحق ومن الموعظة ومن الذكرى للمؤمنين. الآية بيّنت موقف الرسول كمثبت وموقف المؤمنين كمذكرين من الرسول، يقول لهم الرسول يقول لهم هتتعرضوا للمتاعب. ولذلك حينما جاء الأنصار من المدينة إلى رسول الله في العقبة حين بايعوه على كذا وكذا، وقالوا له طيب إذا وفينا نحن بما عهدتنا عليه فماذا يكون لنا؟ أقال لهم إنكم ستملكون الدنيا، ستصبحون سادة العالم، ستقهرون الروم وفارس؟ ما قالش كلام من ده أبدا. ليه؟ لأن منهم من يموت غدا قبل أن توجد شيء من هذه الأشياء، فلازم يديلهم حاجة قدر مشترك يشترك فيه اللي يموت بكرة واللي يعيش إلى أن يستولي. فماذا قال؟ قال لكم الجنة، لكم الجنة. هذا الكلام اللي مملوك، إنما كده غيره كده مش مملوك. إذن الذكرى المنى، إذن فالآية تضمنت تثبيت فؤاد الرسول وإعداد فؤاده لاستقبال الحق والموعظة وذكرى للمؤمنين معه. أدي طرف. الطرف الآخر كان ولا بد أن يتكلم عنه. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حين يتكلم في استدعاء المعاني يتكلم عن طرف، يبقى النفس عندها استعداد لقبول المقابل. طيب أنت قلت للنبي ثبت ووعاء استقبال الحق والموعظة جاهز والمؤمنين حيذكرهم، وكلها كل ما تقول عزائمهم يذكروا بشيء، أدي قسمكم. والباقي قال له تحدهم ولا تتهيب، اتحداهم ولا تتهيب. فقال ايه؟ وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، اصنعوا ما شئتم. زي ما احنا نقول للخصم بتاعنا الحمرة في غيرك اركبها، اللي تقدر عليه اعمله. الله، هو الانسان لما يكون امام خصم يهيج على ان يجيب قوة زيادة ولا يضعفه؟ لا، ده بيقول له هات اللي الحمرة في غيرك اركبها. ده معنى ذلك ايه؟ ده معنى ذلك انه مستند الى رصيد قوي من الايمان باله. هذا الرصيد القوي من الايمان باله لا يهوله ان يستعد له الخصم. ليه؟ لانه لا يواجه الخصم بذاته ولا بعدده ولا بعدده، وانما يواجههم بالركن الرشيد الذي يستند اليه وهو الحق. وما دام الركن اللي بيستند اليه يبقى يتحدى ولا ما يتحداش؟ يبقى يتحدى. ده القائد الذي يعرف ان مددا ياتيه من اميره الذي يحارب من اجله، يبقى لما يقول المدد يبقى يعمل ايه؟ يبقى عنده قوه. فاذا كان المدد ممن لا ينفد ما عنده وممن لا يجير عليه احد، هو يجير ولا يجار عليه. ولذلك تلاحظ الانبياء استعملوا القضيه دي. موسى اراد ان يخرج ببني اسرائيل من مصر فأتبعهم فرعون بجنوده، وبعد ذلك أصبحوا في مأزق، البحر أمامهم وعدوهم اللي فرعون وقومه وراه. انظر إلى السطحية التي تواجه المواقف. قوم موسى شافوا الحكاية، البحر أمامهم وادي العدو، بالمنطق كده يبقى إيه؟ يا نغرق في البحر يا يدركنا العدو. مسألة منطقية ولا مش منطقية؟ لكن موسى قال كلا. أيقول موسى كلا بعد أن يقول قضية الواقع المحسي يؤكده؟ هذا هو البعض.

معه هذا هو العدو، وقالوا إنا لمدركون. إيه ماذا في هذا؟ قال موسى إيه؟ كلا كلا بملء فيه، مع أن المسألة واضحة. قال لك أنا لا أستند لا إلى قوتكم ولا إلى قوتي، كلا إن معي ربي سيهدين. أدي الركن الرشيد بقى. يبقى له أنه يتحدى ولا ما يتحداش؟ تحدى. فلما قال إن معي ربي سيهدين، يبقى عارف يرجع لمين؟ يرجع للرصيد بتاعه الإيماني، وقد هداه فعلا. بقى أصل كلمة كلا دي ده في المعركة يعني عمرها بسيط. إزاي؟ على طول. قال له مدام كلا اضرب بعصاك البحر، مش هبعت لك مدد، مش هموتهم من وراك أبدا، مش هخوفهم عشان يرجعوا، لا أنا أريد أن تنتهي المعركة إلى آخرها. اضرب البحر. ما هو قالوا البحر هو وادي العدو، نمسك البحر الأول. إيه اللي مخوفكم البحر؟ هنغرق. لا ما تغرقوش. ليه؟ أم قال لك لأن اضرب البحر كده فأصبح طريق يبس، مع أن البحر قانون الاستطراق، المية كده ولا ونقلها إلى الضد، فكان كل فرق كالطود زي الجبل. شوف بقى اللي ينقل السيولة المائية اللي من أصولها الاستطراق ويعملها إيه؟ جبل. فكان كل فرق كالطود العظيم. وبعدين بقى يابس، إذا الغرق أمنا، أنتوا أمنتوا، هذا البحر أمامكم، نشوف بقى العدو إيه وراءكم. مشهم فنفدوا. أراد موسى أن يقطع السبيل على عدوه حتى لا يسير في اليبس الذي سار هو فيه ويجي وراه. يبقى العمل عملنا إيه؟ ما عملناش حاجة. قالوا لا، أنا بدي أمنع المخاوف الاثنين، مخوفة البحر ومخوفة العدو. خد مخوفة البحر اضرب ويطلع لك طريق يبس، وكل فرقة كالطود العظيم. وبعدين أراد موسى أن يقطع السبيل، فأراد أن يضرب البحر ضربة تانية حتى يعود البحر إلى سيولته وما يمشيش في العمق. قال له لا، اترك البحر رهوة، سيبه، اتركه على ما هو عليه. ليه؟ قال لك لينخدع فرعون ويسير في اليبس. لما يبقى أوله في الناحية دي وآخره في الناحية دي، أعيد الماء إلى استطراقه. لما أعيد الماء إلى الاستطراق، يبقى أنجيته وأتلفته بالشيء الواحد، ودي لا يقدر عليها إلا إله. نعم. إذن قول الحق كل خصومة، موقفك أنت مثبت، ويجي لك الحق وتجي لك الموعظة، والمؤمنين اللي معاك لهم ذكرى، ذكرهم بكل حاجة. إذن الصف ده عرفنا الله، يبقى المقابل إيه؟ الذين كفر. هات بقى قول لهم بقى، تحداه الله. إيوة، لأن الإيمان كله معركة تحدي، تحدي في صدق الرسول بأنه يجيب معجزة، وتحدي في معونة الرسول بالقلة ليغلب الكثرة. يبقى ما كله ايه؟ كله تحدي، تحدي بالمعجزة اولا، وتحدي بانه يوقف شوية الجنود، حق قليلين، كم من فئة قليلة غلبت فئة ايه كثيرة. يبقى اذا التحدي لازم يشير. ولذلك تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر الرسل بأن كل رسول كانت له معجزة يتحدى بها أولا وتنتهي دورها. وبعدين له منهج، ينزل من السماء كتاب يقول له المنهج، يبقى المعجزة غير المنهج. لكن رسول الله تميز بحاجة، وهو أن معجزته هي عين منهجه. المعجزة عين الإيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن ده رسول إلى كل الأزمان وإلى كل الأمكنة، فمش عايزين معجزة تيجي وتنتهي، ده أنا عايزين معجزة تصاحب المنهج، عشان يجي واحد قبل ما تقوم القيامة يقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وتلك معجزته. إنما هل المسيحي أو المساوي أو يقدر يقول موسى رسول الله وإيه معجزته الآن يا سيدي؟ إيه؟ كله يضرب بالعصا، اللي شافها شافها وخلاص وانتهت، يبرئ الأكمه والأبرص انتهت. إنما رسول محمد رسول الله وتلك معجزة. يبقى المعجزة باقية ببقاء إيه؟ ببقاء رسالة، لأنها عامة خالدة لكل الأزمنة ولكل الإيه؟ ولكل الأمكنة. هذا التحدي. قل
للذين

يؤمنون اعملوا على مكانتكم. احنا نعرف فلان له مكان ايش لما كل واحد له مكان، ومين اللي ملوش مكان؟ كل واحد منا ما دام له جرم يبقى له حيز ولا لا؟ يبقى له حيز، كل واحد له مكان. المكان المرموق، يقول لك فلان له مكانه في القوم ومكان في القوم، يعني بحيث اذا خير يقول لك فلان ناقص، اكن مكان لا مكان لا يشغله ايه، لا يشغله غيره. يقول فين مكان فلان خال، يبقى معنى كلمه مكان خالد ايه؟ العظمه، السياده، القوه، الوجاهه، الشرف، نباهه الشأن. يبقى اعملوا على مكانتكم اي على قدر امكانكم من عده وايه وعدت، فان لي ربي ايه سيهدي. يبقى ده امر بان يعملوا ولا تهديد؟ لانك انت ما تامرش خصمك تقول له عد لي بقى القنابل وعد لي مش على، انت بتهدده. حينما قال الله لابليس واستفزز من استطعت منهم بخيلك واجلب عليهم برجلك واجلب عليهم بايه بخير، كل ده اعمله اللي انت عمله، اعملوا ما شئت. هو انت بتامرهم انهم يعملوا ده؟ لو عملوا لالتزام الامر لكانوا طائعين. لما يقولوا اعملوا ما شئتم، لو ان دي امر كان لما يكفرهم شئنا الكفر، انت مش قلت اعملوا ما شئتم، احنا شئنا الكفر، يبقوا اطاعوا ولا ما اطاعوش؟ اطاعوا. يبقى اذا ما هيش طاع، انما هو ايه؟ انما هو تهديد. قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني قل له اعمل اللي تعمله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، مش هنسيبكم تعملهم لاننا عاملين، ولن يناقض عمل حادث عمل قديم. مش ممكن، ما دام هم بيقولوا اعملوا اللي على كيفكم، واحنا ايه؟ مش احنا بقى، مش محمد واتباعه، ده مين اللي وراه؟ اللي بيتكلم الله. طب اقارن بقى عملهم هم بعمل مين؟ قارن عمل المحدث الحادث اللي قوته موهوبة من غيره ومن الممكن ان تؤخذ، بقوة مين؟ بقوة الحق سبحانه وتعالى. وزي ما قال تربصوا إنا معكم، انتظروا إنا معكم منتظرين، لها اساليب ايه؟ متعددة. وقل للذين كفروا، اي الايه؟ الطرف المقابل للرسول وللمؤمنين به، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وما دام فيها عمل وعمل، يبقى قارن عمل خلق بعمل مين؟ خالق. عمل حادث بعمل ايه؟ قديم. وكل عمل اي حدث يحدث انما تقاس قوته بقوة فاعله. لما تقول للطفل الصغير اعمل الشيء الفلاني، وتقول للولد الفتيو اعمل الشيء الفلاني، يبقى ده عمله ايه؟ يناسبه، وده عمله ايه؟ يناسبه. تقول للولد الصغير مثلا ايه؟ انقل دي من هنا لهنا، هيجي ده ده ده ده وياخد دي، وبعدين يمشي يمشي يمشي كده ياخدها، يبقى مناسب قوته ولا لا؟ هياخد زمن كتير ولا لا؟ ياخد. انما الكبير هيعمل ايه؟ الله. اذا كل عمل يناسب مين؟ قوة الفاعل بتاعته. ولذلك الخطأ، كل الخطأ في المستقبلين لمناهج الإيمان، إنهم إذا جاء عمل ينسوا العامل مين، ينسوا مين اللي فعل. إن عرفوا إن اللي فعل بشر يبقوا يتكلموا، إنما إن كان اللي فعل رب يبقى لازم يقيسوا العمل. لما جانا في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الله الله الله، هو قال سرى محمد من المسجد من البيت الحرام للمسجد الاقصى، كنت حتى تقولوا اننا نضرب اليها اكبال الابل شهرا وهو يدعي انه اتاها في الليله. من الذي قال ان محمد ادعى انه اتاها في ليله؟ ما اتاها محمد، انما اتي به. وما دام اتي به يبقى من اللي اتى؟ يبقى ربنا. يبقى تقيس الفعل بالنسبه لمحمد ولا بالنسبه لربنا بقى؟ تبقى تقيس بالنسبه لربنا. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا، تهديد برضه، إنا ايه؟ منتظر. انتظروا ايه؟ انتظروا وعد الشيطان لكم، ونحن ننتظر وعد الرحمن لنا. ولذلك حيقال احنا وجدنا ما وعدنا ربنا ايه، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يبقوا انتظروا دي وانتظروا ايه؟ انتظروا دي.
هذا يهدد الكفار.

يهدد الكفار ويثبت قلوب المؤمنين. ليه؟ أم قال لك لأنه إذا لم تأتي الأحداث المستقبلة كما قالها القرآن اللي مؤمنين ويا النبي يتشككوا يقولوا الله ما قال كذا وما حصلش ما قال كذا. إذا لا يقال إلا من مين؟ إلا من واثق بأن هذا القول حيأتي الواقع الكوني يؤيده. وإلا فلو كانت ما الواقع الكوني ما يدوش يبقى مش بس خسرنا الكافرين اللي احنا خسرانينهم، هنخسر مين كمان؟ نخسر نفس المؤمنين. يقول لك يا أخويا قال ولا ما قالش. لما يجي عمر بن الخطاب يقول إيه؟ يا أخويا إيه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، والمهم أن تنزل الآية والمؤمنون في شدة لا يستطيع الواحد منهم أن يحمي نفسه، وكل واحد بيدور له على واحد يبقى بجاره، وكل واحد بيدور له على بلد يدفش فيه وغلابة، وينزل فيهم سيهزموا الجمع ويولون الدبر. المقدمات ما تديش هذا، المقدمات لا تعطي هذا. عمر نفسه يقول الله أي جمع هذا؟ ده احنا مش قادرين لسه نعمل نفسنا، ده بيطلع كده وده بيروح الحبشة وده بيروح هنا وده بيروح هنا. وحينما تأتي موقعة بدر يقول صدق الله. يشوف مواقع القوم كده. ومن العجيب ان النبي خطط، شوف واحد بيخطط معاه يقول لك هنا مسرح فلان وهنا مسرح، مين من الذي يتحكم في المعركه وان الروح ده تطلع في الحته دي وتقع في الحته دي؟ إيه؟ مين اللي يتحكم في معركه السيوف فيها تختلط والرماح والدنيا؟ يقول لك ده فلان هينضرب على مراخيره وده ينضرب على ايده وده. مين اللي يتكلم عنه؟ لا ما يتكلمش الا مين؟ الا اله. نعم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. وهنا تنتهي المسألة بقصص أنبيائها وبالعبرة في كل قصة وبتثبيت فؤاد النبي وبتهيئ مكان الحق ومكان الموعظة ومكان الذكرى في رسول الله وفي الأمة. ثم يختم الله هذه السورة بقوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله غيب السماوات والأرض. يعني الكلام اللي أنا قلته ده هو غائب عنكم الآن، وأنا بخبركم عن حاجة ملهاش واقع، إنما أصلا لي غيب السماوات والأرض وأقول لكم على اللي هيحصل إيه، وأنا اللي بقول وأنا اللي هحفظ الوثيقة اللي أنا قلت فيه. من العجيب إن الإنسان عادة يحفظ الوثيقة اللي ايه اللي في دينه اللي تخليه مسؤول، ولا يحفظ الوثيقه اللي تدي له حق عند الغير. قال القران من عند الله يقول انا حافظه مش ما يجرالوش حاجه، وهو اللي يقول فيه كده يبقى معناها وثوق ولا مش وثوق؟ ده وثوق. فقال اذا اخبرتكم بشيء لم يجئ اوانه بعد فافهموا انني انما اخبرت عن رصيدي من ازليه علمي ومعرفه كوني وتحكمي حتى فيما يقول إلي أمر المختار منكم كافرين أو مؤمنين. يبقى ولله غيب السماوات والأرض. ليه؟ لأن إذا حدثنا بشيء الغيب ده ما يغيب عن الإنسان، واللي بيغيب عن الإنسان أشياء كتير. طيب معنى يغيب أن هناك حجاب بين وسائل إدراكك وبين المدرك، غائب عنك. معنى غائب يبقى إيه؟ فيه حجاب بين وسيلة إدراكك والشيء المدرك، هذا يبقى غيب. مرة يكون الحجاب حجاب الزمن، فإذا أخبر الله عن أمر لم نشهده من قديم ولم يقرأه النبي في كتاب ولم يسمعه من معلم، لأنه بشهادة أعداء لا جلس إلى معلم ولا قرأ كتابا، يبقى إن قال عن حاجة قديمة أو غلط في الزمن يبقى هتك الحجاب بتاع الزمن الماضي ولا ما هتكوش؟ يهتكه. ولذلك حين تستعرض آيات القرآن الكريم تقوم تجد فيها اسمها ما كنات القرآن، ما كنات يعني ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشيء، وما كنت ثاويا في أهل، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تقرأ، كنت ما كنت. أمال جالك من إيه؟ مني بقى، لأنك لم تجلس إلى معلم ولم تقرأ إيه؟ كتاب. يبقى انهتك حجاب إيه؟ الماضي. لكن انهتك حجاب الماضي معناه أنه كان هناك خلق يدركون الماضي، ما يبقاش غيب عليهم، إنما غيب عن مين؟ عيب عن الحاضر دلوقتي.
يبقى هتك حكاب الماضي في كل ما كنت في القرآن. طيب والحاضر الآن ايه اللي يبقى غايب ليه الحاضر؟ قال لك حجاب المكان مش في مكان، شيء حصل في لندن، شيء حصل في نيويورك، شيء حصل في القاهرة واحنا قاعدين، يبقى الحجاب هنا ايه؟ حجاب زمن ولا حجاب مكان؟ حجاب مكان. يبقى الذي يحجب الماضي حجاب الايه؟ الزمان، والذي يحجب الحاضر حجاب المكان، والذي يحكم المستقبل الاثنين حجاب الزمان وحجاب الايه؟ المكان. يبقى نقول لأقوى بقى، حجاب الحاضر ولا حجاب الماضي ولا حجاب المستقبل؟ المستقبل حجابه صعب، لأن ده بيهتك حجاب واحد، الماضي بيهتك ايه؟ حجاب واحد، حجاب الايه؟ الزمان، والحاضر بيهتك حجاب ايه؟ المكان، والمستقبل. يبقى نقول لأقوى بقى، لأنه يقولك الماضي دي يمكن حد قال له كلمة عنها تاريخ ولا بتاع، مش كده؟ واللي هو الحاضر يقول لك هو حصل ايه؟ ما يمكن عنده جهاز لاسلكي وسمع من نيويورك دلوقتي مثلا. الله، يبقى ممكن يقال فيها ولا لا؟ اذا حجاب المكان وحجاب الايه؟ الزمان. فاذا التقى الحجابات يبقى ده بتاع المستقبل بقى، بتاع الايه؟ بتاع المستقبل. ساعة ما يجي حجاب المستقبل ما يمكنش يتأتى اليه ايه؟ يتأتى اليه شك. وما دام حجاب المستقبل هيجي نقول له تعالى بقى، هو العالم ده جه كده ساعة ما اتخلق بس كده ولا جاء عن تخطيط أزلي؟ تخطيط أزلي يعني العالم ده البشر منا الآن لما يجي يبني عمارة ولا يبني بيت يعملوا له رسم، الغلابة يعملوا ايه؟ يجيبوا واحد كده يخطط البيت كده هو من غير لا رسم ولا حاجة كده زي ما نسميه اللاوي، واللي يعني شوية كده يجيب مهندس يقول له لا ارسموا لي وديني أبعاد وحط لي هنا مش عارف ايه وهنا ايه وهنا، وانت المهندس ده عندك تصميم ايه وتشوفه وبتاع. وفي بقى اللي عايز يعني يرتقي قوي يقول لك لا اعمل لي ليه ماكت، ايه ماكت يعني صورة مصغرة من البيت بحيث اعرف فرش الأوضة ده هيبقى ايه ولونها هيبقى ايه والسلم هيبقى ايه. اذا كان الانسان لما بيرتقي بيعمل نموذج للشيء الذي ينشئ فيما بعد، يبقى اللي هيخلق الكون ده كله بما فيه من هذه العظمة ما يعملش على ماكت عنده ماكت عنده. يبقى الاشياء ستبرز على حسب ايه؟ على حسب ما وجد أزلا. فتقول لله غيب السماوات والأرض ولا لا؟ لا زمان ولا مكان ولا الاثنين مجتمعين. فإذا حدثكم بما يحدث بعد ذلك فإيه؟ فصدقوه. وقد حدث، حدث إنه مثلا إحنا نقرأ القرآن ونقرأ القرآن مش في حدث خاص من الممكن إننا ندكنه أو محدش يعرفه أو مستوى المعرفة فيه تبقى قليلة، لا ده حدث عام، حدث عالمي، عشان تبقى الفضيحة فيه بجلاجل زي ما بيقولوا، مش حاجة بينه وبينك يقدر أزوغ منها. معركة فارس والروم، الله ده معركة عالمية بين أرقى حضارتين معاصرتين للإسلام، أدي الفارس في الشرق وأدي مين وبينهم بين بعض العداوة زي دلوقتي الشرق والإيه والغرب، والاثنين حضارتين وعمالين بينتطحوا وموطن النزاع إيه؟ الغلابة اللي زينا، كل واحد عايز يستولي على الغلابة، كل واحد عايز يستولي. فالمعركتين قام، أهل فارس مش مؤمنين بإله، الروم مؤمنين بمين؟ بإله، بس الخلاف في الرسول، مين هم اللي أقرب للسماء بقى؟ يبقى الروم. شوفوا بقى، شوفوا العظمة المحمدية في إن اللي يكفر به ولكنه مؤمن بربه يبقى قلبه إياه، واللي مش مؤمن بربه يبقى قلبه ضده. شوف العظمة. يبقى اللي مؤمن بإلهه يبقى قلبه هو مش مؤمن بيه، مكذبه بيقول محمد مش كرسول وكذا ما فيش. اللي يقول كده يبقى سيدنا رسول الله في جنبه، يوم ينحاز لمين؟ ينحاز للروم ضد مين؟ ضد الفرس. الفرس يقوله ما فيش إله، الله أعز على نفس محمد من نفسه، فما دام مؤمنين بإله يبقوا كبر، يبقى قلبه وياه. فلما انهزم الروم من اللي يزعل؟ من اللي يحزن؟ رسول الله والمؤمنون. لما فارس انتصرت على الروم حزن. بعد ذلك أراد الله أن ينسرني على رسول، حادثة
تطلب من الحق انه يتدخل عشان يسرع على الرسول فيها في امر بعيد عن منطقة الاسلام، مش في منطقة الاسلام، بعيد خالص. ده اتنين، ده مش مؤمن باله وده مش مؤمن بالرسول، يبقى مسألة معزولة عنا. قال لك لا، مؤمن باله لا يزال يعلم اتصال السماء بالارض، كونه في الرسول ده موضوع تاني. طيب على يوم الله يرى ان هذه الحادثة العالمية تستحق ان يسرع عن رسول الله، ما دام يسرع عن رسول الله يبقى المسألة نالت من قلب رسول الله منالا وزعل، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، شبه وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله الله الله، يقوم النبي تنزل عليه الآيات بيسلي على إن الروم انهزمت، وبعد ذلك يبشروا في بضع سنين من 7 الكذا مثل 10. من الذي يتنبأ بمعركة بين قوتين عظميين؟ مش يتنبأ بها البكرة، يمكن لو تنبأ قال ده بكرة هيردهم، يبقى عارف إن في قوة ولا في مدد حقيقي. إنما وما علم محمد بأخبار المعسكرين ولا بالسياسة ولا بالقوة، يتحكم في مصير معركة بين أعظم دولتين معاصرتين له، ويقول في سنة كذا في بضع سنين، مين اللي يتنبأ بها؟ ما حدش، الكمبيوتر ما يقدرش يجيبها دي. وبعد ذلك تيجي طبق الأصل، وفي يوم ما ينتصر المسلمين في بدر ينتصر الروم على فارس، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يبقى هاتك أي حجاب، حجاب الزمان الايه الماضي، وحجاب الايه، وحجاب المكان، وحجاب الناس كمان والمخابرات كلها وقالها. ولله غيب السماوات والارض. احنا قلنا الغيب ما غاب عنك، انما قد يغيب عنك ولا يغيب عن مثلك، يبقى مش غيب. يعني انت انسرق منك فلوس، ما انتش عارف مين اللي سرقها صحيح، انما اللي سرقها عارف ولا مش عارف، واللي دكن عليه عارف ولا مش عارف، واللي دلس عليه عارف ولا مش عارف. الله، يبقى مش غيب بقى. الغيب يبقى غيب مطلق، يكون محدش ايه، محدش عارف، انما غيب واحد يعرف واحد. طب ما المخابرات تعرف وانا ما اعرفش، تبقى عرفت غيب؟ لا بقى، في مقدمات، في المهم الغيب الايه المطلق. ولذلك يفرق الله في كتابه العزيز بين غيب مطلق وغيب مقيد، ويفرق بين غيب عنك الآن وله مقدمات غير غيب، وستصل إليها. الذين وصلوا إلى المخترعات اللي انت تستمتع بها الآن، وصلوا إليها كده هم ولا خدوا مقدمات من الله؟ خدوا مقدمات، وقعد ياخد دي ياخد دي. المخترع الآن بيستفيد من مين؟ من اللي سبقه، ويبدأ من حيث انتهى، وبعدين ياخد ويعمل مقدمات ومعادلات تصل الى الايه، الى الحد. الذي وصل الى مخترع يبقى علم غيبا ولا هو احسن استعمال المقدمات الموجودة، مش غيب في الكون عشان يوصل لغيب. هو انا لما ادي للعيل تمرين هندسة عشان يحله، وبعدين حل اقول له انت علمت غيب؟ لا. ليه؟ لان فيهم انت مش بنيجي في تمرين هندسه نقول ايه المعطيات، مش كده، وبعدين ايه المطلوب اثباته، مش كده، البرهان. يبقى لما يجيب النتيجه نقول انت علمت غيب؟ نقول طب ما المعطيات مديها لك انت هتركبها بس وتطلع منها. كل المخترعات هكذا، مش عالموا غيبا، لا، ده هم ايه، فطنوا ونظروا في الكون وشافوا مقدمات وقعدوا يسلسلوا المقدمات لحد ما يستنتجوا منها الايه. ولذلك كانوا مهذبين وان لم يقصدوا. قال لك اكتشاف، اكتشاف يعني انها حاجه ايه، حاجه موجوده، احنا خدنا المقدمات ورتبناها. ولذلك حينما يتعرض الحق لهذه المساله، اقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إنما نسب الإحاطة لمين؟ للناس. يحيطون
بشيء من علمه إلا بما شاء. أكن المكتشفات دي كانت موجودة في الكون، ولكن لكل مستور في الكون ميلاد، زي ما انت ليك ميلاد وغيرك له ميلاد، كل مكتشف في الكون، الكهرباء لها ميلاد، الذرة لها ميلاد، البخار له ميلاد، كل حاجة لها ايه؟ ميلاد. فإن صادف ميلادها بحث الخلق تبقى تلتقي النتيجة الميلاد والبحث. طب وإن جاء الميلاد ولم يوجد البحث، جاء الميلاد بتاع المكتشف انه يقول ربنا يظهر ايه؟ يبرزه في الكون ولا حدش بحث، يقوم يجي صدفة يكون بيبحث حاجة كده يلتفت اليه ايه؟ ولذلك يقول لك ده جه صدفة، البنسلين جه ايه؟ صدفة، قاعدة ارشميدس اللي عليها البواخر والغواصات ومش عارف ايه؟ صدفة، الجاذبية صدفة. ليه ايه يعني صدفة؟ الله أذن للسر الكوني أن يولد ولكن لم يوجد فيه بحث، يوم يبقى بصدد بحث شيء ويأتي له ايه؟ ولذلك نسب الإحاطة لمين؟ للخلق. لكن التالي بقى العلم المطلق اللي لا له مقدمات ولا حد عارفه، يقول لك فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى، اهو ده الغيب الايه؟ المطلق. ايه اللي ربنا بيتكلم عنه ده؟ الغيب المطلق. انما الغيب اللي الناس عارفها بعضه ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش غيب. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع ولا يرجع؟ شوف خد بالك فرق بين العبارتين، واليه يرجع الامر كله. ساعه ما تسيب يرجع، طب مين اللي يرجعه؟ طب ما كانوا اله واليه يرجع الامر كله، هو يرجعه. ام قال لك ايه؟ الله اعطى سلطانه في ملكه وضبط كل مخلوق كما تضبط انت المنبه على الساعه 5، او تضبط القنبلة على انها تنفجر الساعة كذا، كل حاجة معمول لها ايه؟ معمول لها توقيت. ساعة ما يجي توقيتها هي اللي تيجي من نفسها، ساعة ما يجي توقيتها هي اللي ايه؟ تيجي من نفسها. ما قالش واليه يرجع، لان ده كل حاجة ايه؟ كل حاجة مترتبة. ساعة ما يجي معاد القنبلة ايه اللي يحصل؟ تروح منفجر على طول، كم مترتب على هذا الترتيب. وإليه يرجع الأمر إيه؟ وإليه يرجع الأمر. أمر إيه؟ أهو أمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أو الأمر جمع الأمر هو كل ما يتعلق بكائن حادث. نشوف كده، الله خلق الكون، وحينما خلق الكون خلق فيه أشياء وترك ملكيتها له، انت تنتفع بها بس، انما ما تهومش ناحيتها، مالكش دعوه بها. الشمس تطلع وتديك ايه؟ الاشعه، فيها الايه؟ الضوء، وفيها الايه؟ الحراره، انما مالكش، ما تدخلش في ملكك. ليه؟ لان دي اساسيات من اساسيات الحياه، ما يدهاش لانسان مخلوق مختار عشان يقعد يعبث بيها. يقول له لا، اسس الكون وقوانينه العليا ما ادهاش منش مؤامن حد فيه، ليه؟ تبقى دي تفضل عنده. هوا، ارض بعناصرها، ميه، كل الحاجات دي خلقها واحتفظ بملكيتها، ما ادهاش. ولذلك احنا قلنا قديما ان مقومات حياه الناس ايه؟ مقوم الاساس الطعام والشراب والهواء. طيب الطعام ده مش ممكن واحد يحجزه عنك؟ ممكن. والمية أقل شوية. طب والهواء؟ مش ممكن. طب أهو الهواء ده ليه ربنا ما ملكوش لحد؟ قال لك الله ده هو الملك، الطعام تقدر تصبر عنه شهر، وعامل لك مخزن ذاتي اسمه مخزن ذاتي في ذاتك، ساعة ما تاكل كده تاكل، اللي تعوزه للحركة وللطاقة يستنفذ، والباقي يقول لك ده يتدكن كده، ينعمل شحم وبتاع، لما تبقى تجوع ولا فيش حد يديك لقمه تبقى ايه؟ الله يبقى عملها ذاتي، امنني على نفسي. ولذلك احنا قلنا احنا الواحد منا مثلا يجي معاد الاكل بتاعه الساعه 2 وبعدين اتاخر للساعه 3 او 4، يقول لك جه الاكل ماليش نفس اكل. مش بيحصل كده؟ لانه يقول له لان معاد الاكل فات. نقول له لا يا حبيبي، لانك اتغديت،
ساعة ما جه معاد الأكل وما جاتش صبرت عليك 10 دقايق وربع ساعة ونص ساعة، وبعدين لما لقت ما فيش فايدة الجسم أمدك بما عنده من إيه؟ من مخزون، فشبعت خلاص شبعت.

0: طب والمية؟ أم قال لك تصبر عليها أقل شوية، ولذلك ملك المية أقل من ملك الإيه؟ الطعام. لما تصبر إلى 10 أيام وتصبر في الأكل إلى شهر، يمكن تحتال وتخرج، يمكن حد يحن عليك، يمكن اللي حاجز عنك المية قلبه يرق. إنما طب يفرض بقى واحد ملك الهوى كده بقى، قبل ما يرضى يكون الواحد فطس خلاص انتهى، يوم ده محدش يملكه. يبقى الله خلق المسخرات ولم يملكها لأحد إلا عليها الأساس الطبيعي في الكون. قال لك ده لو الإنسان دخلها في الاختيار هيفسدها، خليها دي بعيد. وخلق وملك، أولم يروا أن إيه خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما مالكون. وبعدين قال مالكون، اوعى تفتكر انك انت مالكها كده بشطارتك وبعقلك وبفتوانتك، لا، ده انا زللتها فملكت، لو لم ازللها ما استطعت ان تملكها. واحنا ضربنا زمان مثل وقلنا العيل الصغير يمسك الجمل ويشد، ابوه يقول له هات اسق الجمل، هات الجمل، اعقل الجمل، الواد يعمله، بيعمل ولا ما بيعملش العيل الصغير؟ طب وبرغوت قد كده يجي له في الفراش كده يعمل فيه ايه طول الليل بقى؟ ولا تعبان قد كده بتاع مشاه؟ يبقى لو لم يذلل الله القوي ما استطاع واحد ان ايه يذلله. وبعدين ادى في المملك ده اللي ملكوه لك ليك تتصرف فيه، بس هتتصرف فيه مده موقوته، ما بقيت قوتك للتصرف، وانا عاملها احوال، ده يبقى قوي يصبح ضعيف، وده يبقى غني يبقى فقير، وده يبقى ملك ما يبقاش ملك، مدة قدرتك كامل، وإنما بعدين تسلب منك. وتسلب ليه؟ عشان كل يفهم أن مفيش حاجة من دي ذاتية، وإنما هي عرض يمكن للواهب له أن يسلوه. الله. فإذا ما جاء يوم القيامة رجع الأمر كله إليه، ولذلك حيقول لمن الملك اليوم؟ مفيش حد يتصرف. كانت جوارحي خضع لإرادتي، يا لسان قول قل هو الله أحد، لسان الكافر يقول له لا ما تقول ما فيش الله ومش عارف إيه، إيدك تقول لك اضرب بها واحد قلمين ثلاثة، ولا اضرب بها رصاصة، ولا اضرب بها وإيه، وربت على كتفي واحد، رجلك اسعى بها للمسجد، اسعى. كل جوارحك في إيه؟ في إمرة إرادتك. أهدى بقى ليك أنت شوية من الأمر. وبعدين في يوم القيامة بقى يبقى الأمر كله يرجع لله، بدليل ان الايد هتشهد عليك والرجل هتشهد عليك والجلد. الله الله الله الله، امال انتوا كنتوا فين؟ انتوا اللي كنتوا بتعملوا، ما احنا كنا مقهورين لارادتك كما خلقنا الله. والاود الامر للامر لمين الان؟ الامر لمين؟ لله وحده، ما عادش في كلام من ده. ولله غيب السماوات والارض. احنا في ايه ثانيه؟ السماء، هم 4 حاجات، السماء والارض وما بين السماء وما تحت الثرى، له ملك السماوات والارض وما بينهما وما تحت الثرى. يعني ايه كانت يجب ان الناس تتنبه لها من زمان، ان تحت الثرى كنوز واشياء يمتن الله بانه يملكها، فكانت دي تخليهم يعملوا ايه؟ لازم يعملوا ايه؟ ودي احنا عمالين دلوقتي، احنا عايشين دلوقتي مما تحت الثرى، كل الناس دلوقتي عايشين في طرف ما تحت الايه؟ ما تحت الثرى. طيب يبقى لله غيب السماوات والايه؟ والارض وما بينهما، لان في ايه تجيب الاصول وبعد ذلك على ايه تانيه، وما تحت الايه؟ الثرى. ما دام له الغيب المطلق ده واليه سيصير الامر كله، يبقى لازم الواحد يعمل للغاية اللي مش هيبقى لنفسه على نفسه سبيل. انت كنت الاول يمكن تمنع واحد طعام، يمكن تضرب واحد، يمكن مش عارف ايه، يمكن ايه، يمكن ايه، انما بعدين ما هيمشي لك اوامر، وترجع لمين؟ ترجع للآمر الاعلى اللي هو اداك من باطنه القدرة، واداك من بطنه الغنى، واداك من بطنه العلم، واداك من بطنه الحكمة، واداك من بطنه القبض، واداك من بطنه البصر، كل صفة من صفات الله أعطى الله لعبيده من فيوضاتها، ثم تتصل الفيوضات للحق، فيسلب كل إنسان كل الفيوضات، ما عادش عنده حاجة أبدا، يبقى إليه يرجع الأمر إيه؟ الأمر كله. مدام الأمر كده لله غيب السماوات والأرض، فإن حدثت بأمر غائب عنك مقدماته فاعلم أن الذي أخبرك به لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079 88

0: المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد أبو شوشة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

的。

اللهم صل على سيدنا محمد.

0: الله.
1: ما شاء الله.
0: الله على النبي يا اخوان.

0: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: وَجَعَلْنَا

اللهم صل على النبي.

Bom.

شيخ الشيخ الله يدور عليك يا شيخ.

إِنَّ

0: قادر على كل شيء.
1: ما يفتح عليك رجل.

الله النبي. اللهم صل على محمد.

0: النبي يا اخوان. اللهم صل على النبي. الله ينور عليك.
1: الله الحبيب
0: شر بني ادم. الله يحميك من شر بني ادم. عليك ما شاء الله.
2: فحملت

Hmm.

فكلي واشربي وقري.

نذرت للرحمن.

فأشارت إليه.

بشارتي.

قال إني عبد الله آتاني

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أبو شوشة.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسحرك يا

أكرمتنا عليه من السحر والله

يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له

وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس

ومن آناء الليل فسبح

0: من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد عينة. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام

وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال

تخاطبني ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل

أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن

يخشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل

نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين

إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عددا

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أن

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها